عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم فل، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. نسمح الحي على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا مرام الهزلي تحية كبيرة برشا لها، هي تحية أيضا البهاء الغالي أيمن الغالي، أيضا تحية المدام أمل وآدم، تحية سي محفوظ الجراحي وألفة زندوبيا وكل طاقم وسيست أكريجين أفهم. قل لكم بداية أسبوع طيبة كلها نشاط كلها حيوية كلها إخلاص وإبداع في العمل. في هذا اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، 2 ربيع الثاني 1448، كما عودناكم دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. سيسروا احنا في الطريق، واحنا قصدي ربي في ثنية نخدم ارواحنا، نحضروا للعودة المدرسية زيارة عائلية غيرها وحيدة وحيدة، فما اشارات مرور نحترموها وربي ان شاء الله يوصلنا جميعا الاماكن اللي احنا قاصدين الخالق وقاصدين ربي لها، ونرجو ايضا عائلاتنا وديارنا في احسن الاحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها: يا ربي اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا.

0: واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. أمين يا رب العالمين. غدا العودة المدرسية. أكيد برشا ناس عندهم هاجس متخوفين من العودة المدرسية من ناحية المصاريف والكل. نظم رواحنا، نعرف كيفاش نتصرفوا، فما ناس تتعامل مع مكتبات مع غيرها، وقدرة ربي ما فما حد شيء صعيب، والتونس يعودنا على تجاوز المصاعب وتجاوز كل حاجة تخلقنا في حياتنا، نتجاوزوها واحدة واحدة بالصبر بالتضامن بالتكافل الاجتماعي بالثقة بالأمانة. قدرة ربي كل شيء يتعدى، وربي يوفق وليداتنا وبنياتنا. ساعات ولي أب ولا أم تقول لك ادعي لي الولدي باش ربي يهديه. أكيد ندعي ولادنا الكل، على خاطر التيارات في الشارع ولا تخوف برشا. أنت تصلح في الدار وتبني شخصية ولدك ولا بنتك، لكن الشارع ولد فيه برشا برشا أخطار. هنا لابد على كل ولي أب وأم باش يتابعوا وليداتهم، يتابعوهم بالمعروف بكلام الحلو، أيضا نسألوا عليهم، مش نسألوا عليهم كان وقت النتائج متاع الامتحانات. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان عنده مسؤولية، عنده مهمة مكلف بها في الدنيا ذي، أولاده، زوجته، خدمته، الوطن متاعه. أيضا ديما لابد باش نقوموا بالمهمة متاعنا، هكاك نجنيو ثمار باهية، ثمار يعني باهية تساعدنا وتفرحنا. ايضا نعلم ولدي من توا، نقول له راهو انت ماشي تقرا غدا قصد ربي للتعلم. اكيد اول حاجه تعملها هي احترامك الانسان اللي قريب فيك، معلم ولا معلمه، استاذ ولا استاذه، حتى في الروضه ايضا تاع صغيرات نوصي ولادنا بشويه بلاش عنف بكلمه الحلوه، علمك الانضباط والجديه مده 3-4 ساعات. المعلم والمربي ايضا يسمى يكون انسان يفهم شخصيه التلميذ، خاطر الصغار خاصة صغار متعود على اللعب في الدار، يفلك مع أبوه وأمه، مش متعود يقعد ساعة وساعتين على كرسي. أنت كمعلم ولا كمربي حاول تتفهم نفسية الصغيرات، توسع بالك. وقدوتنا في هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في النهاية نقول يا رب وفق أبناءنا وبناتنا في دراستهم يا عظيم، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، واحمي يا رب واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الغالية برشا من كيد الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. لحظات وتكون مع زميلتنا مرام الهزلي.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لايل 28-820-280.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخذ.
6: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قل لي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55-033-130 58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
11: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
12: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
11: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: على الأكسجين الفرن
1: أحلى الصباح.
2: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين. صباح الخير، صباحكم سعادة، صباحكم فرحة، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس اللي برانشي على 90 FM، الناس اللي قاصدين ربي ماشي نخدموا على رويحهم، الناس اللي قاصدين ربي للرزق الحليل، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يرزقكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. اليوم الاثنين، بداية أسبوع موافقة إن شاء الله للجميع. الاثنين 14 سبتمبر 2026، غدوة العودة المدرسية، غدوة صغيرات يرجعوا يقرأوا، غدوة باش نراو حركة ياسر مزيانة في الشوارع متاعنا، باش نراو الصغار يرجعوا يقرأوا ويرجعوا يمشيوا ويجيوا على مؤسساتنا التعليمية، باش ترجع الحركة وباش ترجع الحياة، وباش ترجع زادا معاها السيركولاسيون، باش ترجع معاها الجوجمة متاع الخروج ودخول متاع صغيرات للمعاهد متاعهم والمدارس الابتدائية والاعدادية. لكن كيف كيف نعرف ديما اللي مع كل عودة مدرسية وفي كل عودة مدرسية فما حاجة سبيسيال، فما جو سبيسيال نراوه هون لمسوه الناس الكل. إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة وموافقة للجميع، للصغيرات الكل، إن شاء الله بنجاح للصغيرات الكل. دون كما العادة وكما اتعودتوا، ما كنش وحدي، معايا سي محفوظ الجراحي. صباح النور سي محفوظ.
5: بخير، أهلا وسهلا بك مرام، مرحبا، صباحك ورد وفل وياسمين. صباح الخير أمل، صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا. غدوة والعودة المدرسية، أنا غدوة قدس وسليمة يبدأ في الأمام سر مع مادية، لكن لما قبلها مش كنا عمل عودة مدرسية
2: مسبقة،
5: مسبقة ولا هك ولا أدم عملها مسبقة ولا حاجة. تحية إلى مستمعينا وإلى مستمعاتنا كل أينما كانوا وكيف ما كانوا وحيث ما كانوا. تونس محلها، محلها الصباح في تونس، تحية تونس،
2: محلها الصباح في تونس. تونس منعشة ليومة الفومة، فما نسمة ياسر مزيانة في البلاد، نسمة ياسر محلها مع النسمة المحلها ومع العبيد المحليهم اللي ماشيين يخدموا على رواحهم وقاصدين ربي ويقعدين يشربوا في قهوتهم، يستمتعوا بفطور الصباح معانا، باش يحلوا مخاخهم مكية ويستقبلوا شنية صاير في البلاد، أحول البلاد وأحول العالم، يترشفوا في القهوة متاحهم. اي طيب مش نشربها هنا مع قويش، مش
5: مش قهوة في الدار. على كل حال تشرب قهوة عند بشير،
2: اي بطبيعة
5: الوالد العزيز،
2: تحية للباو، تحية للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل قاعدين يشربوا في قهوة. دونك قهوة جدور توت سويت.

0: زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. احنا مستمتعين هون يا سي محفوظة.
3: طبعا
2: استمتعت بخوض وعيني شوفوا بيها استمتعت بخوض وعيني شوفوا بيها.
3: اي طبعا استمتعنا بالأغاني الجميلة في هذه الإذاعة, استمتعنا بوجودكم أيضا وبوجود المستمعين والمستمعات معنا هذا الصباح.
2: نزيدوا نستمتعوا أكثر كي يكون الطقس متاعنا إن شاء الله مزيان, كي درجة الحرارة ما ترتفعش
3: إن شاء الله يمشي في اتجاه الخريف الحقيقي
2: إن شاء الله.
3: نتمتع بالخريف.
2: أي دونك توت سويت ميتيو
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو.
2: طقسنا لليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 باش يتسم بسحب عابرة في أغلب الجهات, تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب في السواحل الشرقية قليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. درجة الحرارة باش تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة في الشمال وجهة الساحل, وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة في بقية الجهات. هذوما خذيناهم من المعهد الوطني للرصد الجوي توقعات الجوية لليوم, وحسب التوقعات وحسب أرقام درجة الحرارة فإنه الطقس باش يكون معتدل. مش درجة الحرارة باش تشهد معناها
3: على مستوى الجمهورية
2: من. على مستوى الجمهورية
3: حاجة أخرى خطر بنظرت البارح في الجرد اللي عملته النشرة الجوية البارح قناة الوطنية صبت الأمطار في أغلب الجهات تقريبا إلا جهة بنظرت ما صبتش فيها أمطار. معناها البارح عشنا نوعا ما في طقس
2: دافئ
3: شوية ما في سخانة
2: نص النهار
3: نص النهار ثم شمس وثم سخانة
2: صحيح.
3: دونك ان شاء الله ولاية منظرة المطار في ولاية رائدة خاصة في ناحية الزراعات الكبرى والفلاحة بالخصوص. ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى
2: الغيث
3: ان الغيث النافع والامطار تهبط. خاطر البارح يحكي لي واحد فلاح قال لي وقيد تو كي تجينا المطر باش نقلبوا الارض ونحضروها للحراثه والى اخره. ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله الطقس يكون مزيان خاصه غدوه سي محفوظ. ان شاء الله غدوه الطقس يكون باهي فمش
3: باهي معناها ثم امطار
2: لا باهي
3: لا بعد يعني باهي نحب فيها امطار
2: باهي معناها مفهمش مطر كلي مش نورمال هذيك مطر قوية وفي نفس الوقت مش سخون. غدوة عودة مدرسية لو صغيرة كل بدهم محضرين حوايجهم باش يرجعوا يقراوا يحبوا الطقس يكون معتدل وجني غالمو باش يكونوا عندهم مريو النص باش يرجعوا بهم يقراوا. ان شاء الله الطقس يكون معتدل وكما عطا بلية من فوق تبدو يديها طويلة سافا.
3: تحية للأولياء اللي تو يستنوا في انطلاق الأمل بتاعهم غدوة الحي في بداياتهم وبداياتهم. تحية أيضا لرجال التربية والتعليم ونساء التربية والتعليم بالخصوص في الابتدائي وفي الابتدائي والإعدادي والثانوي. إن شاء الله تكون سنة مدرسية موفقة لكل المربين ولكل المتعلمين أيضا تلامذة وتلميذات. إن شاء الله هذا هو رصيدنا رصيدنا كما كان الزعيم بورقيبة يقول المادة الشخمة الذكاء التونسي.
2: صحيح.
3: وهم علاش يعادونا بعض الاتجاهات وبعضها هو ضد الذكاء التونسي لأن الذكاء التونسي حقيقة موجود وعبر عن نفسه منذ الأزل منذ بداية التاريخ أو منذ فجر التاريخ.
2: صحيح.
3: تونس رصيدها هو وليداتها وبنياتها.
2: إن شاء الله عودة مدرسية موافقة للجميع لإطار التربوي والصغيرات متاعنا, وإن شاء الله يكون النجاح حليف الصغيرات الكل والناس اللي تقرأ على الرواحة والناس اللي باش تقرأ على الرواحة وباش تجتهد سنة إن شاء الله. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى الـ 11.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدي، جوب كورنيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي خراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام خراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

فيها إنك نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: ريكا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا.
0: رجعنا لكم مرة أخرى في نهارك زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا والناس اللي برانشي على موجتنا 90 FM 104.5 وإلا سيت بتاعنا www.radiooxygène.tn. على قد ما احنا فرحانين بالعودة المدرسية غدوة، على قد ما احنا قاعدين نستنوا في الصغيرات وقتش باش نراهم هكا يمليوا الشوارع بالحس نتاعهم والجوجمة نتاعهم والسيركولاسيون اللي باش يعملوا هنا، أما زيد نفرحوا معاهم يسالش في آخر العام بنجاحات نتاعهم وبالزغر كسوسوا سيزيام نوفيام باك وإلا حتى في نجاحات في الأعوام العادية. على قد ما احنا خايفين وعلى قد ما الباغون خايفين من المخدرات ومن المحيط المدرسي شنو هو موجود فيه للصغار متاحهم، الناس كل خايفة على صغارها، ما عادش نحسوا مؤسساتنا التربوية غير المو ما عادش إينا، مش نحكيوا عليهم الداخل نحكيوا على المحيط متاع المؤسسات التربوية. تحية كبيرة لأعوان الأمن اللي قاعدين يقوموا بخدمة ياسر كبيرة للتصدي لكل الممارسات هذه متاع كسوسوا ترويج المخدرات وإلا تدخيل المخدرات من الحدود من معناها من الدول الأخرى. دونك قاعدين نرى في كمية حجوزات كبيرة متاع المواد المخدرة في مختلف أنواعها. دونك هذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه في ريكاب ميديا اليوم. نحكيو على طريق سيارة تونس بنزرت، نحكيو على البارح حجز كمية هامة من صفائح القنب الهندي، دونك دورية تابعة لمركز حرس المرور في محطة الاستخلاص في سيدي ثابت، تابعة لمصلحة المرور بطريق السيارة A4، تمكنت ليلة وتلبارح من حجز كمية هامة من صفائح

0: وتم فتح محضر في الغرض مع إدراج المعنيين بالأمر في التفتيش في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا يقول البارح سي محفوظ سار. كمية هامة من القنب الهندي كانت متجهة لولاية بنزرت، والمرجح أنه متجهة لترويج في ولاية بنزرت، يعني مش مش يحرقوها زعما هوني جايبينها.
1: والله شوف أول حاجة ساعة
0: ما كان حرقوها كارثة لما حرقوها في ولاية بنزرت.
1: التقديم اللي قدمته للموضوع هذا معناها تكسح فيه الأولياء خايفين على أولادهم. فقط أنا نطلب من الأولياء أنهم يراقبوا أبنائهم في الدار عندهم، هما يراقبوا أبنائهم مليح في الشارع، يراقبوا أبنائهم في المحيط المدرسي. ثم قوات الأمن عيون لا تنام الحقيقة، وقاعد الأمن قاعد يوميا يوميا يكشف في المتاجرين هذوما بالسموم لأبنائنا. والحقيقة توجدت البارحة في موقع، حتى في موقع أكسجين فهم معناها الحرس المرور كيفاش معناها تفطنوا بذكاء وبقدرة عجيبة معناها حقيقة على
0: احترافية
1: على حرفية كبيرة مهنية كبيرة. وكيفاش فطنوا إلى السيارة هذه الملعونة اللي جايبة السموم إلى أبنائنا من تونس، نقلتها من تونس إلى ولاية بنزرت اللي ربما باش تكون في محيطات المدارس أو في الأحياء الشعبية أو في بعض المقاهي السوداء في بعض الأحياء الشعبية. يفهموني تو السادة المسؤولين الأمنيين يفهموني أش نقصد في الأحياء هذه اللي فيها بعض المقاهي وفيها بعض الأوضاع هكاي
0: بعض الأكشاك
1: أي دونك هما وتشد وهرب، ولكن تشد كما يقولوا ولا تهرب في كرش حوتة. احنا بكري نقولوا هرب في كرش حوتة، يجيبوه قوات الأمنية تجيبوا ما عنده وين يمشي. ولهذا المواطن زاد عنده دور كبير، الولي والأولياء خاصة، لأنه الصغار كل شيء يجبدهم وهم عندهم طرق ترغيب
0: صحيح،
1: وتبدأ بهالكمية بالسيجار وتبدأ بشوي بشوي تولي حرابش تولي كذا، خطر كبير يتهدد جيلنا وأجيال المستقبل. راهي تونس أجيال مستقبل اللي باش يبنوا البلاد غدوا الحي واصلوا البناء والتشييد، راهم هالشبيبة بتاع تو.
0: سي محفوظ
1: نعم تفضل.
0: ريتك تخمرت مع الموضوع شوية، قلت خليني نكمل.
1: حساس موضوع حساس برشا، لأنه إذا كان من لا حاضر له لا مستقبل له. احنا عندنا تاريخ مجيد في تونس، حضرنا مش خايب. بقات هل المشكلة هذه متاع المخدرات وقدوم المخدرات تسللها عبر عبر مفازات وبسرقة وإلى غلوسرق يغلب لها قاعدين يشدوا يوميا في الحدود وفي غير في البحرية والبرية والجوية قاعدين يشدوا. ولكن رغم ذلك تفلت حاجات هاك تشوفي كيفاش تمنع، ورغم ذلك حتى ينقلها من مدينة المدينة الحرس بالذكاء والمهنية يتوصلوا إلى الكشف نتاعهم. هذا فريمون تحية للقوات الأمنية،
0: تحية كبيرة لقواتنا الأمنية. وهذاك علاش مازلنا باش نحكيو على المخدرات ونحكيو على ارتفاع المحجوزات، وباش نحكيو زاد على التعاون الدولي للتصدي لها عمليات ولا لشبكات التهريب. دوك أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني سي محمد علي الشعيبي على أهمية التعاون الدولي خاصة مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة، كيف تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. قال زاد أنه تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المخدرات بحكم الموقع متاحة في البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا قربها من أوروبا. أشار زاد إلى أن المخدرات تجينا مالغوزمون تدخل لتونس عبر البحر والجو والبر. وقال خلال ذي التصريح جاء في مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس، دونك البرنامج هذا تنبث على القناة الوطنية. قال أنه كميات كبيرة من الكوكايين أقراص الإكستازي قاعدة تدخل تونس عبر الحدود مع ليبيا اللي تحاولت بيانسوغ بسبب تردي الأوضاع الأمنية اللي صارت. الناس كنا نعرفه في ليبيا من 2011 لمنطقة تخزين مختلف أنواع المخدرات من بينها الكوكايين الهيروين والأقراص المخدرة، خاصة في مناطق يسيطر عليها الميليشيات المسلحة اللي يصعب معناها التعامل معها مع
1: مش دولة
0: صحيح، تصعب التعامل معها مع العناصر الأمنية. دونك كيف نحكيو على أنواع من المخدرات.

0: قدرات معناها غير عادية. دونك لاحظ انه اقراس ليريكا اللي هو الاسم التجاري لمادة بريغابالين اللي هو عقارقة اللي يصرف بوصفة طبية لعلاج الام الاعصاب والصرع واضطرابات القلق قاعد يتهرب من الهند الى الجزائر مرورا بتركيا وليبيا وتونس. شوف انت يحبوا يهزوا العبيد وشوف انت اقراس معناها وصفة طبية بشي عالجوا بها الام الاعصاب والصرع واضطراب القلق. معناها شوف انت الانتونسيتي متاحة هالمادة هذية.
1: اكبر جريمة ارتكبتها الاتحاد الاوروبي والاعداء متاع العرب هي تكسير النظام في ليبيا. معناها كانت دولة بما فيها بما عليها، لكن كانت ثم دولة مركزية وكانت دولة قائمة الذات. اليوم ولات ميليشيات تتحكم حتى في الحدود في معبر ذهيبة ولا في معبر وازن، كل مرة تلقى ماركة غادي بالسلاح في العاصمة طرابلس. يعني شوف انت التدفقات اللي وقعت على تونس من الأفارقة الغير شرعيين من ليبيا.
0: ديجا الأفارقة غير شرعيين هم من بين العبيد، هم ومجموعة من التوانسة متورطين في تهريب المخدرات.
1: دخل كل هاجر وجاب مع المخدرات مش يوزعها لنا. دونك المشكل وين؟ وفي خبيم قوات الأمنية قاعد تشد، لكن إلى متى؟ ما الدولة التونسية لم تجد محاور كفء في ليبيا. لا تقول لي الدبيبة ولا تقول لي حفتر، الاثنين كل عصابات تحكم فيهم ميليشيات مسلحة اللي تتحكم في الوضع. ان شاء الله مجلس الامن خذ قرار في الاسبوع الفارط باش في ظرف عامين تقع انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا الموحدة. وهذا امل ان شاء الله الانسانية توصله بعد عامين، لكن لا اعتقد انه مش يوصلوا له، لانه الحرب في ليبيا كبيره برشا.
0: صحيح.
1: لان ليبيا ثريه برشا فوق الارض وتحت الارض،
0: دونك الناس
1: والغاز وما
0: تجبد ليها ومش باش تسلم.
1: ليبيا محط اطماع كبيره برشا لفرنسا، ايطاليا اللي كانت مستعمرتها، التركيا اللي مازالت قالت لك نعتبرها مازالت من الاياله. الاياله معناها ولايه تابعة سي اردوغان الاخوان غير اردوغان. يعني التكالب كبير، والعرب جماعه العرب مضروبه على يديها، ما عندهاش القوه اللازمه لتوحيد ليبيا لجمع الفرقاء الليبيين. تونس تحاول، تونس والجزائر ومصر ثلاثه يحاولوا بالامكانيات اللي عندهم،
0: امكانيات الوسط
1: لتوحيد ايجاد حلول ليبيه
0: لتقريب وجهه النظر،
1: لكن الاخرين ما يخلوهمش.
0: باهي سي محفوظ، جوست نختموا بالمعلومه هذه. رئيس مصلحه مكافحه المخدرات باداره الشرطه العدليه بالجرجاني سي محمد علي الشعيبي قال وانه وقت اللي يتعدى مليون قرص من المخدرات هذه عبر تونس فانه باش يبقى منها 100,000 قرص في تونس، وقت اللي يتعدى 10 ملايين قرص يقعد مليون قرص في تونس. وبالتالي هذه الحاجه اللي خليت تونس ديجا معناها
1: فيها
0: ديما موجوده فيها، ولا المخدرات اللي خلى الاستهلاك فيها معدل الاستهلاك نتاع المخدرات يرتفع. ان شاء الله بلادنا تكون بخير، ان شاء الله مؤسستنا الامنيه نتصدوا ديما لشبكات،
1: والاولياء عندهم دور والعائلات عندهم دور ما فيها باس. مراقبه ابنائهم في السلوك نتاعهم في كذا، متابعتهم زاد كيف توعيتهم كيف زاد. ما يكفيش المدرسه وما يكفيش، معناها اللي بد من تكون العائله موجوده في حياه الطفل او الطفله. اليوم لان التوزيع قاعد يمشي للاحياء الشعبيه الفقيره وحتى الغنيه، الاحياء الشعبيه الراقيه ولا فيها كل شيء.
0: جوست تعرف شنو اللي يختلف؟ الانواع يختلف حسب الاسوام نتاعهم.
1: يعني بصراحه انا لا افهم، انا واحد ينقب داره بيحل باب ما قالش شنو وليت حماس. شو حماس؟ شو يعني عندك ما يثبت انك حماس؟
0: هو نورمال ما
1: يبيع كل شيء حتى الماء تبيع فيه. شو حماس؟ حماس نعرفك تبيع طرف فواكه جافه، هاي يبيع في الدخان، يبيع في كل شيء
0: بالبتين. ده نورمال موضوعكم اللي يبيعوا
1: هي عندك بوتين صحة
0: أي صحيح.
1: على الأقل عندك مردود للدولة
0: أي الفلسطينية اللي في قبيهم قاعدين يبيعوا لكن في الدخان من غير بوتين ده
1: يتم الماء ولا تشتيك بسبع ألاف يبيعوا فيه
0: بعد نحكي على الماء الماء موضوع كبير وكبير
1: الماء وما أذاك الماء
0: سي محفوظ فاصل إشهاري مزنا راجعين ومتواصلين معاكم في نهاركسي
2: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق نوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفركم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
4: طاقتك شو تحب لصغيرك مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة
5: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كالروضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمو تكلمونا على 54 237 666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
6: فقيك يجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اي لي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار موديلات متوفره للنساء ولا للرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900 زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفولاين 75039000
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
7: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهاركم زين نهاركم اسعد الايام الناس اللي بغمش على 90 فم جا وقت الكودكور
3: كودكور
2: برعايه سي محفوظ الجراحي لك الكلمه
3: كودكور شكرا كودكور اليوم اخترنا فنانه قديره الله يرحمها اعطت برشا الفن السيدة شريفة فاضل مولودة في 15 سبتمبر 1938 بنت القاهرة مولودة في القاهرة توفيت عام 2023 من هنا عندها جنسية سورية أيضا كذلك هي الحقيقة كانت عندها صورة حلوة ياسر أولا أنا مولودة في القاهرة ثم أنا حفيدة المقرأ معروف عزيزها أحمد ندى هو أكبر مقرأ في القرآن الكريم ثم أنها دربت على يد أساطين من رواد الإنشاد الديني والموسيقي في التخت في تخت معهد الفنون المسرحية ونشهرت غذيك بغنية أمانة أمانة يا بكرة أمانة في الخمسينات وهناك تزوجت من المخرج السيد بدير وأسند لها أدوار في السينما عملت سينما زادة كما عملت مسرح وأنجبت مع السيد بدير أنجبت زوج أبناء منهم واحد استشهد وهو طيار استشهد في معركة تحرير سيناء في 73 في الحرب الإسرائيلية المصرية وغنت عليه أجمل الأغاني يم الشهيد دونك احنا اخترنا من شريف الفاضل عنده حضور حلو ياسر حضور موسيقي وشعبي وإيقاعي كبير برشا اخترنا أغنية برشا ما عندهم برشا ما سمعوهاش نحبوا مواطنين ومستمعين الكرام يسمعوها ويتمتعوا بها يما ضاع الصبر منه قانا يسأل عن دواه
2: توت سويت على أكسجين أفام
3: أهلا

من بنزرت، من أرض الجلال، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: din harik din
1: harik din harik din harik din
2: harik din
3: wa aktu.
4: صباح النور، صباح الخيرات للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس اللي برونشي على 90 اف ام على 104.5 وعلى سيت انترنت www.radiooxygen.tn. رجعنا لكم مرة أخرى في نهار كزين، ورجعنا لكم في بوان اكتو مع زميلتنا الفرجان دوبي. صباح النور،
5: شكرا، نهارك اسعد الايام. صباح نور سي محفوظ.
6: صباح قرد وفل،
5: وربي يشفيك في صحتك ووسع لك في بالك
6: وانت كذلك. بالي واسع، اطرح الاسئله.
5: ليه مهم بال يبدا واسع؟
6: حياتي كله وانا نطرح في الاسئله.
5: مهم بال واسع ليك انت ولغيرك، حتى توا جاي عوده مدرسيه وصغيرات كانوا في راحه مطوله. فما صغار من ماي راهم ما يقراوش. شوف ماي جوان جويليا اوت سبتمبر، خمسة شهور
6: خذوا عندك
5: وتلمذا، معناتها جيتهم فترات مفرطين. يلزم الاولياء بالحق وقيتها، ونورمالمون يكونوا من اول سبتمبر الاولياء كانوا هكا لموا صغيراتهم باش يرجعوا يقراوا. واحنا لهنا من اذاعه اكسجين اف ام نقولوا لهم دوركم مهم، الاولياء والصغيرات لازم تحترموا المؤسسه التربويه، تحترموا المربي الاستاذ، تحترموا اطار الشبه التربوي، تحترموا الحارس اللي راهو يقف على الشقيقة والرقيقة، الحارس في المؤسسة التربوية. وإن شاء الله يتم تخصيص وتوفير حراس في مختلف المؤسسات التربوية مع تواجد لكاميرات سورفيانس اللي موجودين في عدد كبير من المؤسسات التربوية. لكن الإنسان الدور البشري ما نجم حتى واحد يقول ليه هني عندي كاميراش نعمل به حارس، الحارس يلزم يكون موجود. فما دي ديتاي راي ما الكاميرا ما تدورش كرومتها كاملة، بينما الإنسان يدور ويعرف ويعرف إذاك ولد شكون وإذاك بنت شكون وإذاك شنو يعملوا وإذاك ورا استاد شنو يفهمها في وسط استاد، في وسط القاعات متاع
6: في دورات المياه،
5: في دورات المياه في وسط القاعات اللي موجودين. وهنا مبادرة كانت ريتها معناتها تم تناولها في صفحة التواصل الاجتماعي، وكانت زميلتنا أمل الإبيذي قالت لي بربي أعمل عليها إشارة، اللي في معهد تينجا تم تخصيص قاعة لي باش يقعدوا فيها تلامذة، باش وقت اللي ما يلقاو معناتها باش يخرجوا عندهم ساعة كروز
7: ولا
5: يخرجوا يقعدوا في القاعة هذيك، يكونوا محميين محفوظين في وسط المؤسسة التربوية
6: تينجا.
5: في تينجا، في معهد، في معهد تينجا. مهم جدا
7: نورمالمون في المعاهد الكل والمدارس الإعدادية الكل تكون موجودة.
6: كانت
7: قبل نعملوا كنت موجودة قبل
6: بقى فيها مراجعة وشيء
7: قريت ما فماش لا في الاعدادي ولا في الثانوي،
5: لا احنا كنا قاعدين فما
6: انت هنا هنا
5: وكانوا فما سويع سويع روتوني، كانوا تفكرها
6: كل
5: سويع روتوني هذوك تغبش تقعد عندك ساعتين روتوني نهار السبت،
6: ساعات نهار السبت ساعات يجيبوك هنا لحد،
5: ساعات يجيبوك هنا لحد وك ساعتين روتوني. احنا كنا صغار نقولوا عقاب، تمشي تقرا فيهم دروسك راه ما انت غبت ولا عملت بيتيز في القسم ولا حاجه، هاك عندك عقاب ساعتين روتوني.
6: سيرفايو
5: عاس عليك اقسام الكل، اقسام
7: يلموهم الكل فرد
5: يلموهم الكل ويقعدوا اللي باش يقرا يقراوا دروسهم ويقراوا قصاي، يقعدوا يحكيوا بعضهم يتناقشوا في مواضيع بالحق تهم الجانب
7: المدرسي،
5: الجانب المدرسي. وكانوا فما النوادي زيدا، النوادي المدرسية، نوادي
6: الشبيبة المدرسية،
5: الشبيبة المدرسية والنوادي اللي في المعاهد والمباريات الثقافية
6: ما بين المعاهد. كانت الثقافية في الابتدائي بينيشيون يقول لك اكتب لي 100 فوا كذا كذا، ولا بالعربي اكتب لي 100 مرة.
5: وراهو بالنسبة للأولياء
7: إيه كتبت من
6: بيت تكتب
5: الأولياء راهو عقاب
7: يكتبوا يكتبوا معك.
5: وأنا بالحق كي تجي تشوفها بيداغوجيا راهي مهم جدا تتعلم تكتب الكلمة وتكتبها وانت تحب بنية تحب تتعلم مش بنية انا معاك ابن سيدي ولا معاك
7: والله ما كناش نكتبوها بالنية دي
5: نحكيلك على توا توا فما معلمين
6: تحكينا على
5: توا توا
7: كنا نكتب بالحق نكتبهم بصفة عائلة ما نكتبهمش وحدنا، تبدا امك تكتب معاك ولا بنت خالتك
6: جات تكتب معاك كلها تكتب معايا لو ما تكتب معايا ما يعرفوش يكتب
5: وتتفكرها بالبكي وتتفكرها في اخر وقت توا ومش تكتبها بالبكي والورقه تمشي كلها بالدموع وتولي الام والبو ولا خالتك ولا عمتك ولا عزيزك مش يكتب معاك. بالحق راهو ماهوش عقاب, راهو المعلم ولا المعلمه كي يعطيك انتر جيومي عقاب انت باش تكتب راهو باش تحسن خطك, راهو كي يعطيك الفقره راهو انت تحفظها من غير ما تشعر تكتبها 5 مرات تبدا تدخل لك بشوي بشوي كيفاش تكتب الحرف هذيك كيفاش تكتب الكلمه هذيك كيفاش تحط التنقيط. انا نتفكر استاذ الفرنسي مسيو قرقني بالحق ما نعرفش كان عايش ان شاء الله ربي طول عمره وكان توفى ربي يرحمه. بالحق تكتب معناتها وتكتب كان بستيلو الازرق عند مسيو قرقني وعند مسيو بجاوي تكتب زيد على البونكتواسيون يعطينا الكتاب
6: بجاوي نتاع انجلز
5: اي بجاوي نتاع الفرنسي تعطينا يعطينا باش نكتبوا الفقره يقول لك هكا الكتاب نقلها نقلها اللي ياخذ 4 واللي ياخذ 5 واللي ياخذ 3 واللي ياخذ 0 وانت باش نقل تحفظ لحد شيء هو على البونكتواسيون على لي زاكسون على معناتها الماجوسكول على كيفاش باش تهبط السر على تخلي
6: اسباس
5: ما بين النقطه. بالحق مهم هذوما توا ما نهرش تسير على الوقت استعمل تكنولوجيا الحديثه التليفونات اللي ضيعوا برشا برشا
6: معها امه وبابا
5: حتى حتى اولادنا توا حتى اولادنا توا هكا
7: الكلنا كل كل
5: بفهم حنان نتاع يقولك ما عادش عليه بكري باش تشوف يتعاقب
7: خاطر نعديو عشيه كامل احنا نلعبوا نتفكروا كان بس وقت النوم بشوي.
5: انت اخر حاجه واحد يتفكرها هذو ما نقول لهم ان شاء الله ربي
7: يرحم صغيرات الكل
5: والمعلمين خاصه المعلمين الجدد اللي تم انتدابهم راهو بالحق تفرح اللي فما شكون غيرك مازال ما دخلش يخدم تفرح
7: في امانه عندك صغار يوسعوا بالهم شويه مع الصغار خاطر الكاركتير نتاع الصغار تبدل ياسر ولا صعاب.
6: سمحني نسمع وليد البارح يحكي لي في قصه هو مستوى عمره هو يحكي لي قصه ليلى والذئب هو يحكي لي يحكي لكن امه تدخل
7: يحكي ويعبر امه تقمع فيه
6: وامه تدخل تدخل
5: باش تبدل
6: باش تحب
7: تاكل ايد له في كلامه
6: لا وتخليه خليه يغلط ما يسالش اما هو قاعد يحكي في القصه علاش لم تدخل
5: هو القصه كيما عاشها كيما شافها كيما
6: راها
5: كيما حبها كيما تمناها باش تكون ما بين الاسطر
6: هم تدخل
5: لا ما يلزمش
7: تحيه لزميلتنا امل ايبيدي تقرا اللي يحكي عليه هو ولد امل الدومه أمل اللي حكي له القصة وأمل اللي تخلي له شخصيته وتخليه هو كيفاش يراها ومن من ما تصلحلوش وقتها خليه في الشخصيه ومن بعديك هو يفهمها كيفاش وان شاء الله ربي يفضل هو
5: ان شاء الله ربي نجح صغيره
7: محليها ربي صغيره الصغيره
5: العفويه نتاعهم لهنا نعاود نقول للمعلمين جدد ولا الاساتذه جدد انتم توسعوا بالكم والصغيرات صحيح راه كيبدا فما عقاب ضروري العقاب ضروري فما اداره فما انت اما كيف كيف فما تساوي
7: صغار زيد شو الفما
5: شو ما
7: نقعدوش نلينوا فيها برشا زيد حتى صغار يلزمكم تنضبطوا زيد
5: هذيك شو قلنا من الاول
7: صغاركم تخليهم معناها يحترموا الاداره التربوي تفهموهم شنو هي معناها استاذ وشنو هي معناها معلم القيمه نتاعهم زيد مش معقول تلقاها امراه عمرها 50 سنة واش 50 سنة قريب تخرج معناها روتريت سي بون يجيها صغير عمره 12 سنه ولا حتى عمره 14 15 سنه يقول لها هكا حاجه يضحك عليها كلاس كامل زاد مش معقول
5: لهنا
7: هم السلوكيات
5: لهنا السلوكيات احنا تواصلت معنا عمناول قلت عمناول في اول العام عمناول في اول العام تواصلت معنا معلمة إن شاء الله توا إن شاء الله ربي يرحمها تواصلت معنا قالت أنا باش نخرج روتريت وصارت لها إهانة من عند ولي وتلميذ قالت أنا في عمري هذا عمري ما صارت لي وصارت لي الإهانة هذيك أنا طلبت إذاعة أكسجين أفام باش ما نحبش تصير لزميلاتي وزملائي معناتها الدنيا كانت قصير على الأخر هي وقتها كلمتنا في فيفري في مارس وتوفيت في الصيف إن شاء الله ربي يرحمها معناتها راهو راهم هذوكم حركات هي بالحق ربي يرحمها وأنا متأكدة اللي قعدت لها هذيك بوان نوار في مسيرتها وإن شاء الله ربي يهديهم الصغيرات وراهي الدنيا فاني عند الناس الكل عند صغار عند الكبار عند المعلم عند اللي يخدم عند اللي ما يخدمش عند عند اي شخص الدنيا راهي
7: مرحله احسن خليوا علاقتنا باهيه باللي قرروا
5: بالحق
7: تقعد يعرض يشوفك في الشارع يسلم عليك ويعقلوك ويخفوا ما كي تبدا تلميذ باهي بطبيعه كي تبدا تلميذ خايب كي تعدى باش يسبك في قلبه حتى كان ما سبكش هذايا بصوت عالي كان كنت تعمل في الشغب في الكلاس في قلبه باش يسبك عاد انت علاش بعد 10 سنين 15 سنين تجيب لروحك السب على حاجه عملتها وانت صغير ما كنا منضبطين شويه وسويين هكا حتى نفسانيا معناها بينا وبين رواحنا خاطر الانسان السوي نفسانيا باش تراها كيما امك المعلمه وباش تراها كيما بوك البروف اللي قاعد يقري فيك دونك ماكش باش تسبوك كان سبوك هذيك عاد حاجه
5: هذيك راهي تمس بها في دارها
7: وقتها عاد موضوع اخر
5: من التصرفات السويه والاسويه اللي نحن نحبهم يكونوا كيما في المدرسه كيما في وسيله النقل اللي انت باش تنقل بها من

0: لو باش يقص قص قص تسكرتك قص تسكرتك يحاول فهم شي قص تسكرتهم معناتها هو واقف لك مش انت باش تمشي له للشباك وتقعد شادد للصف والضغط والدز نتاع الكيران والوقت هذاك تقص تسكرتك وتمشي تقدم كار زينة وعزيزة كلهم مضغوطين في الوسط وتشوف القدام فارغه اللي تقول له ابعد يقول لك معناتها يخزن لك ما يكلمكش تقول له ترى سامحني هي ضويقه ما بين الكراسي من هنا ومن هنا معناتها يقف واحد بركه الاخر ما نجمش يتعدى يا سيدي نحترموا بعضنا كيما انت اليوم قاعد في كرسي غدوه راك باش تقف تشد في الباب بعد غدوه بتجي فك الدوره نتاع الكار نتاع زينه وعزيزه باش نجم الدور نحترموا بعضنا ونحترموا الكار اللي نحنا فيها محليها كنت بالريدويت مزينين الريدويت كل مقلعين اللي شد بمسمار واللي شد بخيط جدد شكون عملها والله قعدت نحكي مع الشوفور قال لي راني انا الصباح هزيتها الخمسه نتاع الصباح راني نظفتها الكل اما قال لي هنا تو باش ندور نركبهم الريدوات مانيش انا باش نركب راهو نحام فلان وفلان اللي يقعد باش يجبد الاخر باش يجبد على الشمس من هنا والاخر باش يجبد على الشمس من هنا هاي تنحاو الريدوات شنو باش تحط كاردونه
1: بعد نقولوا يا الكيران نتاعنا كيفاش ماهمش مهيئين
0: راهو احنا الاكل
1: مكسر وشتي هكا بدات
0: باش يطلعوا فيها وعندهم لي ماركور كل واحد باش يكتب يصور قلب ويكتب حبيبي ويكتب معناتها اما حاجات واللي يكتب كلام زايد واللي معناتها راهو تصرفات نحكيو فيهم رانا قاعدين نراو فيهم راهو تجي انت تقلع البلار باش انت تعارك انت واللي راكب تقول له بدز حل البلار خلي يجيني الهواء الاخر يقول رجع يضرب البلار يجيبه على اثنين راهو تصرفات نتاع ناس يلزمها تحترم الكار هذيك راهي ماهيش بلاش وكيكينو ما عملش
1: الكيران هذيك الكار ملك للجميع ملك للجميع كيما ملكك انت كيما ملكي انا علاش انت معناها تجي تقمعني وتكسرها وتمسخها انا نحب نطلع في حاجه مش مكسره ومش ممسخه
0: في المقابل
1: نظيفه وجديده تخليها نظيفه وجديده
0: في المقابل حتى التاكسيات زاده تحية كبيرة لهم تاكسي تتبعوا فينا واللي عنده باش يقول حاجة كلمنا على 53 51 53 53 أنا البارح وين عرفت كي تاخو تاكسي ياما كي تهبت من اللواج تقعد غاديك تجيك تاكسي تهزك بالكونتور تهبت من الدروج تمشي الكيسة هذيك تلقى كان تاكسيات بالبلاصة يا سيدي ما نعرفش تطلع في تاكسي يقول لك ليه أهبط هبت باش ما نهزش انا بالكونتور نهز بالبلاصه
1: خاطر هذوكم على باز التاكسيات
0: ما فماش على باز في القانون ما فماش
1: لا مش نحكيك
0: في القانون انا كنت نجم من نحي البلاكه ونقول وقت عليا للمركز تهز هذيك امتناع على نقل حريف تخطيها 150 دينار
1: مش على باز نحكي لك من الناحيه القانونيه اما التاكسيات هذوكم جينيرالمون يجيو من المحطه يكونوا ماشيين متجهين لبنينيف على بوشوري والا سكمه ولا بريج دونك هزين بالبلاصه فبالتالي
0: عندهم يخدك يا سيدي
1: يعرف عنده بلاصه ناقصه
0: ما عندهمش ما عندهمش حتى دليل كلمه الجامعه ما عندهمش
2: البارح رئيس الاتحاد الوطني للتاكسي الفردي قال لك ثم برشا ناس تخدم قوانين من روسا الاغلبيه الساحقه يخدم قانون من راسه بالبلاصه ولا اخر بشطر البلاصه ولا اخر
1: بلي لحظه
2: بالموقع ولا اخر بالهاب
0: بالتليفون
2: ولا اخر بالكاميرا
0: ولا اخر بالوجه ولا اخر بالبلاصه ولا
2: اخر اخر كيف مسيبه انفيلات
1: بلي لحظه سمحوا خلينا نفهموا حاجه الفا فما محطه نعرفوها احنا الناس الكل المحطه هذيك بالبلاصه علاش بعد نتفاجئوا كي نلقاوهم عبد راكبين بالبلاصه ونقولوا لي راه ممنوع ما كيما ممنوعه ما تخليش محطه تكون موجوده بالبلاصه
0: انا معاك كيما الانتصاب الفوضوي اللي تولي المكاس يمشي ياخذ على البلاصه هذيك تولي له حق مكتسب وعباره عنده فوند كوميرس بالضبط كيف هذيك بالضبط انت عامل له محطه كي وتاكسيات واقفين بالصف منظمين ارواحهم هما منظمين ارواحهم مواطن ما يعرفش ماهوش من بنزل
2: هم يدفعوا البلدية يدفعوا في حق
1: التوقف هم اللي بدلوا هنا
2: مثلا منزل بجيبه وين البقع
0: عم عملوا وين جردة شتوتغارت وين جردة شتوتغارت
2: هذيك النقل الريفي
0: لا عملوا محطة متاع التاكسي وبعد نحاوها
2: تاكسي
0: الأصفر عملوا غديكة ونحاوها عملوا واحدة أخرى عملوا واحدة أخرى وين اللي زركات كيف موجودة ونحاوها ما تعملوا لهم بلايس وعملوا بلاكة باش نجم تخلص عليها البلدية لكن نحاوها أنا علش إن أثرت الموضوع هذية ما فيها بس يكونوا زادة للمواطن يحترم يقولوا تاكسي والكار ويحترم الناس الكل أما زادة في المقابل حتى سواق سيارات الأجرة تاكسي ولا مولة مسالش كي يوضح مش يخزلك على جنب ويقولك ليه أهبط أنا من هزك يا سيدي ما نهبطش
2: من هبط هو سيرفيس ببليك
0: انا تاكسي

0: تاكسي، لقيت تاكسي وقفتك، مش انت واقف، مش انت واقف، وانا طلعت انا وقفتك، وقفت لي حليت الباب وطلعت، قلت لي لا انا، قلت له امشي شبيك امشي، قال لي لا انا راني بالبلاص، هي علاش وقف لي مال، معناتها فما لهنا تصرفات
1: يعني ما يهزكش،
0: ما يهزكش. كنت اتصلت بالرئيس،
2: هزك المحطة،
0: هزك المحطة. كنت اتصلت برئيس الغرفة الجهوية للتاكسي، قلت راهو تاكسي الفلاني راهو هكا وهكا، قال لي ليه ما عندوش الحق، يا سيدي هاو عنده الحق، وقال لي ما نهزش، امتنع، وراهو مش انا بركة، فما ثلاثة مرأة هي وامها كيف كيف في تاكسي اخرى، عائلة مع بعضهم في تاكسي اخرى، معناتها مش معقول. كي انا راجعة بعد اخذي تاكسي قلت له بلي شنو الوضعية بالضبط، قال لي شوف مدام كي تجي مراجي اقعد من الواجهات، تاكسي هذوك راهم في
2: الكونتر
0: كي تهبط بالدروج راهو تاكسي، انا قلت مناسبة باش الناس، انا نقول منطقة سياحية والناس تجينا من كل بلايس وباش ما تتعرضوش لحتى احراج، تهبط من الواجه تاخذ تاكسي تقعد وين ان وين هبط من الواجهه وتجيك تاكسي تاخذها،
2: تتقاهم ديجا تاكسيات.
0: احنا باش نمشيو هذوما بالحق حاجه حياتيه
1: على كل سيكتور، كل سيكتور ولا ولا ولا ولا ولا كاني انا او بعد الطوفان سيكتور ولا هكا،
0: ليه هما
1: سيات النقل الريفي الكل كل كل في مستويات الكل كل سيكتور ولا عنده قوانين خاصه به،
0: راهو عليه
1: انفلات من هذا من بدايه التسعينات
2: الحقيقه،
1: انفلات في البلاد انا
2: احنا
1: خلينا نكمل الجمله
0: الانفلات
1: انفلات انفلات في المجتمع اللي خلى بعد 2011 تبزع الماء على البطيخ، بعد 2011 وعنا جاي رو مش شوية رو عشرتين
0: على هذيك عنا صعوبة مش نلقاو الماء تو في الدباب والماء في الدياب
1: على البطيخ، لا
0: على هذيك
2: على خاطرنا ما نحبوش الانفلات يجبنا نخرجوا فاصل إشاري وبعد نرجعوا نحكيوا على الماء.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: نهارك زين.
1: وأكتو
0: التسعة وثلاثة دقائق على موجة أكسجين فام. تحية كبيرة لكم ولكافة المستمعين. رجعنا لكم مرة أخرى في بوان أكتو باش نكملو نحكيو في بقية المواضيع متاعنا. وألفة بشنية باش نبداو؟
2: باش نبداو كيما ختمنا قبل الفاصل تحدثنا على الماء في على البطيخ. فما ناس بالحق لليوم ما عندهمش الماء، معاناة كبيرة في عدد من الأحياء في معتمدية منزل بورقيبة، من ذلك منطقة البيرسولة، هارون، سوق الاثنين، المعدد، دوار بالخامسة، بوجوران، اللي ما عندهمش الماء. احنا تفاصيل ناخذوها مع الناشط في المجتمع المدني محمد الحمروني. مرحبا بك سي محمد على أكسجين أفا. صحيح النور، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. احنا
3: تحيه الى اكسجين كام والفريق العام.
2: اي معنا مرام وسي محفوظ الجراحي.
4: شكرا، اهلا وسهلا.
2: تحدثنا في الموضوع هذا في الاوف، قال لي سي محفوظ بالحق راهو جماعه بيرسولا عندهم مده ما عندهمش ماء، وحتى سوق الاثنين، حتى هارون، حتى برشا بلايص.
4: بيرسولا تهز عليا انا واحد من الناس، سامحيني ألفة بصراحه، هي خرجت كوادر كبيره للدوله التونسيه بشكل كبير. سولا علاش ما عندهاش ماء؟ علاش؟ بوركوا سؤال هذا يطرح؟ هذه تابعة منزل بورقيبة، علاه ما عندهمش ماء؟
2: هو سي محمد باش يعطينا الوضعية. اليوم عندكم 8 أيام بلاش ماء، شنو الوضعية؟ أعطينا الصورة الإذاعية سي محمد.
3: والله ما دام ألفة توا احنا عندنا 8 أيام بدون ماء، نتصلوا بالسلطات المحلية، مشكور سيد معتمد صمتني قاعد يتابع في الموضوع، لكن ما فماش حتى بيان توضيحي من شركة توزيع المياه حول انقطاع الماء. يرجع لنا ساعة، ساعة ونص، يعاود يقص بريمير ايتاج ما يخلطش، معناها يسكن الفوق ما يخلطلوش الماء. وهذه معناها تبقى قديش عندنا تو مش نهار مش اثنين سبع ايام وقرابات ثلاثة شهور الانقطاع دائما كان. اما الفترة هذه الاخرانية معناها حدث ولا حرج، معناها ما عادش واحد بالحق يفتح من الوضعية جملة.
2: حتى الفترة اللي فاتت كان الجيش الوطني كان في بيرسولا وتم توزيع الماء بالبدن على المتسكنين. معناتها إلى مدى باش تقعد الصورة هذيك ويقعد الوضع نتاع الماء؟ كما قلت أنت الناس ولاو يبنيو بروميير إيتاج ودوزيام إيتاج، الناس باينة في بلايصة عالية ما يخلطلوش الماء. أبسط حقوق العيش معناتها وكرامة الإنسان يكون عنده الماء. فما ناس عندهم فروحات، فما ناس عندهم تكون مريض، فما ناس عندهم شكون توفى لهم.
3: ولا توقع قديش من معناها تو نهارين عن زوز حالات وفاة. والله العظيم إذا بس يترنا ونشيبه من البيت أتمنى معنا مراسم الدفن تاع الناس
2: إن شاء الله ربي يرحمهم. لهنا
4: المنطقة اسمها بير، بير سولا، بير بير نتاع ماء بلاش ماء.
2: معناتها الماء فيه
3: الماء ويجيب معناها المصالح الصناعية ما تعطيك حتى توضيح، ما تعطيك حتى دير، ما تعطيك، ما تقولكش وين الفار. عندنا معناها أدوات نجم نعاونوا بالتراكس ولا أي حاجة مع المقاول، نجم نعاونوا باش نفكوا هالعزلة هذي ومعناها نحيوا هالمشكلة اللي احنا كمجتمع مدني معناها كنت بدي ناخذ راني النجم نوفروا لهم حتى تراكس عباد باش تخدم نوفروا. المهم انه يرجع الماء المتسكرين من منطقة دير سورة والمناطق المجاورة.
2: الفترة اللي تعديت صار فما فويت كبير في الطريق نتاع أم هاني وين الفويت نتاع الماء اللي كان يتحدث عليه زاد النائب المحلي محمد العمدوني وكان يتابع في الفويت، ودخلت مصالح السوناد وسكرت الفويت. ما نعرفش المشكلة اليوم من الخزان مش قاعد يتملى، من الانقطاعات المتكررة نتاع التيار الكهربائي، من وضعية معناتها الأرض كيفاش هي بكشي في صعدة ولا
4: شيء جات عالية شوية.
2: معناتها فما صار فما توسع عمراني كبير في المناطق اللي كنا نحكي فيها
4: هذوما،
2: ولليوم ما فماش ماء. ما نعرفش فما شكون عندهم أبيار، فما شكون عندهم، ولا ما عندكش فكرة؟
3: ومعناها ما دام قلت تو يرجع له الروتا فوق ما يرجعلوش، خاطر في البريمير ايتاج ما يسولوش جملة. معناها احنا نقولوا 8 ايام، هو عارف تو ثلاثة شهور ولا أربع شهور اللي ساكنين فوق يعبت يعبي من جاره لوطا ولا يعبت يعبي من دار بوه.
4: الدفق ضعيف، الدفق ضعيف، الدفق المائي ضعيف، لازم تقويته.
2: وكان دخل السيد المعتمد ولا ما جاكمش؟
3: لا لا، كان السيد المعتمد واقف على الحاله من الاول للاخر وقاعد يتبع فيها بالتليفون ومشكور معناها بالحق السيد النواب مجلس المحليه مدام زكيه مدام مجد الورغي الحق الكل معناها يدخلوا يتبع في الموضوع. اما حاجه فهمتني خارج على نطاقهم، يتصلوا بالمدير فهمتني نتاع الحاجه خارج على نطاقهم.
2: أنا في بالي اللي مدير الأقليم تاع سوناد تاع مازن بورقيبة شخص متعاون، ونتكلموه احنا ما تعوين نكلموه على فويت ولا على إشكال يكون متجاوب، ما نعرفش شنو نوعية التجاوب معاه مع السادة المسؤولين اللي كنت تسمي فيهم اليوم وكيفاش ما وصلش.
3: احنا كان يقولوا لنا شنو هي الإشكال وين بالضبط واللي يوضحوا لنا نفهموا شنو هي، ما وضح لنا حتى حد
0: يعني السبب الرئيسي للانقطاع.
3: كيف كنت على غرار التكسير اللي صار بمعتمديش مازن بورقيبة كان التوضيح واضح وكان وحش أرجع الماوى، احنا ما عنا حتى توضيح، نقعد ونستناو كيف معناه اصبح واحد في كابوس الصباح يقوم يلقى ما ما يلقاش يدوش ميدوش محط في كابوس الماوى لنا كابوس
0: يعني. مش معقول ما يعرفوش حتى السبب معناها اللي منقطع الماء، اسكو فما فويت اسكو فما تصليحة
4: يتكلم لا لم يطلب الا التوضيح. يا سناد رجاء وضحي للمتساكنين
0: وضحوا
4: اللي هم حلفائك الكرام
0: ورفائك
4: الكرام، وضحي لهم وضحي لهم دفق ضعيف كيفاش إمكانية تقويته اليوم غدوة العام جاي، قل لهم بالمهم ما تخليهم شكاك ما يلقاش ما يلقاش
3: شكاك وطنية بالحق للمعنية عطتنا حتى توضيح
4: ما يجيش ما يجيش ما يجيش
2: إن شاء الله هنتصلوا بالمصالح متاع سناد تسمعوا التوضيح على إذاعة أكسجين أفام. لكن ما قبل التوضيح متاع المصالح سناد عندك معناتها رئيس المجلس المحلي للسناد اللي هو السيد المعتمد راهو عنده الإجابة. مش معقول زاد السيد المعتمد ما عندوش إجابة ولا السادة النواب ما عندهمش إجابة، هما يحرصوا باش يشوفوا الإجابة مع عند مصالح سناد، وإحنا نسخوا مع مصالح سناد على الشأن الجهوي وشأن الوطني، وإن شاء الله تلقوا الإجابة مع كامل تحياتنا للمتساكنين في المناطق هذية بيرسولة بوجوران سوق الاثنين
4: خاصة بيرسولة والله هارون معناها ظلم كبير برشا بصراحة.
2: كل كل
4: قديمة قديمة كلهم أحوام ريفية متاع مازن بورقيبة، ولكن بيرسولة عندها
2: حنين بالنسبة لك انت.
4: عندي ليه حنين خاص والله خطر.
2: احنا نتحدث على المين جاني توا.
4: جابت ناس كبار برشا في البلاد.
2: كل منطقة راهو جابت ناس كبار في كل منطقة.
4: علاش ما عندهمش ماء اليوم ويقعد حتى ما يعرفش.
2: راهي تونس ولادة سي.
4: رجائي انا رجائي السيد معتمد مازن بورقيبة يتدخل اكيد لدى سناد يلقى لهم الاجابة الصحيحة.
2: احنا نتحدث على الماء في مازن بورقيبة قالوا لنا راهو زاد احنا تعبنا وعذبنا في بني نافع راهو ما عندناش ماء وعنا ايامات ما عندناش ماء تو بدا يرجع الماء بشويه بشويه كيف كيف في جرزونة في غار الملح في راس جبل في اوتيك عدد من المناطق راهم يعني وما عندهمش ماء. في المقابل فما ناس زاد ماخذه رخص نتاع باني وصبت الرخص نتاعها باش يتم توفير عداد نتاع ماء لليوم مازالوا ما تحصلوش على الاجابه. راهم ابسط الحاجات باش تبني دارك، بنيت الدار وصرفت عليها لازم يكون فيها الماء والضوء واللوناس، ثلاثة حاجات هذوما موجودين يتنحاو ثلاثة هذوكم نطلبوا النجدة وقتها قولوا ها قلت لك معناتها ستيج نتاع الاس نتاع ستيج والأوم تاع لوناس والاس نتاع السوناد يجي اس او اس اللي هي النجدة نطلبوا النجدة اللي احنا ما عندناش
4: اس او اس.
2: يعطيك الصحة سي محمد شكرا ليك احنا باش نكونوا في تواصل مع
0: ان شاء الله في متابعة للموضوع هذا. خلينا اموان نفهموا شنو هي السبب خاطر قبيلة انت سألت ألفا قلت له اسكو المسؤولين اللي قاعد اللي سميتهم المسؤولين الجهويين ما عندهمش الإجابة
2: صحيح
0: أبار الإجابة ما عندهمش السبب خاطر ينجم يكون عندهم سبب أما ما فهمش الإجابة أن كونتر
4: بارتي لكن أنا أتقدم ما اتصلوش مثلا مجدولين ما اتصلتش أو زكية ما اتصلتش أو السادة النواب المحليين وصلتهم أو السيد معتمد ما
0: اتصلوش
4: وما أدراك ما أنا بالنشاط والحيوية ما اتصلوش السناد هي اللي ما حبيتش تجاوبهم
2: نجم تكون جاوبة السناد والإجابة والإجابة مش مقنعة بالنسبة للمسؤولين اللي قلت لهم على الإجابة ما نجموش يعطيوها للمتساكنين للحفاظ على الأمن العام ولا الحفاظ ما تفهم ما تخليونيش نعملوا برشا قراءات يا سيدي
4: أعطينا
2: واحد مع واحد يجي اثنين مش واحد مع واحد نولي ونقولوا كوفيسيون ولا نحطوها في فيكتور ولا نحطوها
0: نستعملوا للجميع للجميع اللي سميناهم الناس الكل المسؤولين الكل ينجموا يتصلوا بينا ويقولوا لنا شنو هي السبب
4: في الثورة الفيتنامية واحد وواحد يساوي اثنين ولا في الثورة الفيتنامية كانت هرشي منها واحد واحد يساوي 11 عندهم هم
2: ايه مادين بحذا بعض مادين بحذا بعضهم 11 كما قالوا واحد واحد قداش يجيوا اثنين قالوا لي ثلاثة قالوا كيفاش يجيوا ثلاثة قالوا انا مشيت البوتيك نلقى واحد مع واحد يساوي ثلاثة معناتها تاخذ دوز ارتيكل تاخذ ثلاثة
4: معليش
2: شكرا لك يعطيك الصحة
0: شكرا لكم ألفا. كملنا الأخبار متاعنا لليوم ولا فما أخبار قبيلة قلت لي عليه تحب نحكي فيه على القانون تاع المخدرات؟
2: قانون المخدرات بما أنك أنت تحدثت مع
0: الصباح
2: على المخدرات والقانون الجديد اللي هي مش قانون جديد معناتها مبادرة تشريعية الاقتراح متاع تغيير متاع قانون المخدرات وإن شاء الله معناتها مدين وصلنا للمرحلة هذه وكل مرة راو معناتها أخبار يتم تداولها على معناتها شدوا كمية كبيرة متاع مخدر الكوكايين مش ملقب بالضبط معناتها راهم مخدرات كيفنا هذية راهم مخدرات خطيرة بالنسبة اللي قاعدين نراو فيها تويكا وفما سوق توا جديدة سوق متاع العودة المدرسية وإحنا حارسين على العودة المدرسية على الكتب والكرارس والمنديلة متاع معناتها تبديه واللبسة متاع الصغيرات واللومجة متاع الصغيرات فما شكون متربصين فما شكون أشرار قاعدين يحسبوا في عدد التلاميذ راهو الرقم اللي يخرج من وزارة التربية متاع قديش من تلميذ مسجل بالنسبة لهم هما المتربصين قديش بالنسبة سوق. لهم هما السوق هذيك راهي سوق مفتوحة
0: قديش من كليون قديش من حريف جديد
2: قديش من حريف جديد ينجموا يكون عندهم يستقبلوا ويكون موجود عندهم لهنا سيد رئيس الجمهورية كتفكر عمني والسي محفوظ ومرام والسيد المستمعين اللي أكد في اللقاء مع سيد وزير التربية وسيد وزير الداخلية اللي ضرورة حماية محيط المؤسسات التربوية كانت وزارة الشباب والرياضة عملت حملات بخصوص الوقاية من المخدرات وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الصحة مع وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن راهو منحبهم يقعدوا ومضات تحسيسية جلسة بالحق ونقولها جلسة على خطر موجودة كونش في صفحات التواصل الاجتماعي يلزم يتحركوا ويلزم يخرجوا يتكلموا المجال مفتوح المنبر بتاع إذاعة أكسجين فهم مفتوح في أي وقت في أي ساعة تختاروا باش تكونوا موجودين رانا على ذمتكم احنا شريك فاعل باش نحميو بلادنا ونحميو اولادنا ونبنيو بالحق مع بعضنا بلادنا ورانا صحيح اعلام خاص لكن رانا اعلام وطني وندافعوا على بلادنا وهذوكم اولادنا راهو نوراتنا بنات والا اولاد صغيراتنا راهو هذوكم نورات وهذوكم الاجيال القادمه اللي باش نبنيو عبيهم بلادنا يلزم يكونوا محميين ويلزم يكونوا بالحق في حضور ذهني يكون موجود مش يكونوا غايبين ذهنيا وشخصيا وجسديا بالحق ما تلقى فما صغار تقول معناتها كل ورده علاش هكاك
0: اكثر الغايبين الفا نحكيوا على المشاكل طب نحكيوا مثلا على وقت البارح نهايه الاسبوع نحكيوا على جريمه القتل اللي صارت في بنينيف معناها بعد نلقاو شنو هي السبب بالتعاطي نتاع المخدرات وبعد شخص يندم معناها اخزر انت يخرج من مخه جمله بعد معناها حتى كي يحكيوا معناها العبيد يقول لك راهو الطفل ولا الشخص هذاك راهو باهي ماهوش خايب الطفل راهو على باز معناها كي اللي يعرفوه يقول لك راهو انسان باهي ماهوش صحيح وبعد كيفيق معناه ويرجع للوعي متاعه ويندم ويتفاجأ ويتصدم من روحه كيفاش عملها كيكا وين ماشيين شنو معناه نقتلوا في بعضنا في الشوارع اصبح كي نحكيوا على المخدرات رئيس المصلحة بالجورجاني يقول انه كي يتعدى 100,000 ولا يتعدى مليون تعدى مليون قرص مخدر خاطر تونس تعتبر منطقة متاع باش يعديوا
2: منطقة
0: عبور للمخدرات يتعدى مليون قرص من تونس معناها على أساس باش يتعدى يقعد 100,000 يدور في البلاد اللي خلاها معناها السوق الاستهلاكية متاعها تطلع برشا علاش معناها وين ماشيين وين مازلنا ماشيين بيها هذية
2: باش نقولكم على تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 اللي يهدف إلى تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة اللي يشهد نشاطها تنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية اعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة وين قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني سي محمد علي الشعيبي إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي عام 1992 المتعلق بالمخدرات وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات وقال أنه بشأن تنقيحات المقترحة قال نحن نطالب بآلية جديدة في القانون تساعدنا على تفكيك الشبكات واعتماد طرق تحري خاصة بما في ذلك اعتراض الاتصالات والاختراق وقال زاد في ظل تطور الجريمة واستغلال التكنولوجيا الحديثة فإنه آلية المكافحة وتفكيك الشبكات الدولية تتطلب آليات خاصة يؤطرها القانون، معناتها راهو التكنولوجيا الحديثة كما نستعملوها قاعدين يستعملوا فيها للتهريب وللإدخال المخدرات نجم نستثمروها احنا لمكافحة الظواهر هذية،
4: ويلزم
0: تحيين الأرض
2: الإطار القانوني.
0: الإطار القانوني وتوفير الإمكانيات زيدا لازمة باش تتم معنى العمليات هذه.
4: أنا مع الرأي اللي قدمه الأستاذ السي الشعيبي
2: محمد علي الشعيبي،
4: محمد علي الشعيبي تحية لي وكل القوى الأمنية مع هذا الاقتراح، انه لابد من آليات جديدة لانه الجريمة رأيت تطورت والمجرمين تطوروا، فقوات الامنية اللي بقى عليها ان تتطور مع عصر الرقمنة وعصر الحداثة هذه الجديدة. كذلك شوف الملاحظة سيد رئيس الجمهورية عفا على تلام ده اللي زلت بهم قدم المرة الاولى واستهلك اول مرة واستهلك، شوف رجع من المدرسة
2: صحيح
4: وآذن بإرجاعهم إلى الدراسة.
2: أي نعم،
4: هنا هذه يتلقفوها العائلات يتلقفوها بإيجابية ويفهموها رأوا مش تشفف البلاد، بالعكس رأوا من زلت به القدم مسيدي يغشوه في سيجاره ولا في هاو وقع العفو علي. لكن هذا لا يمنع هذا باش زاد الأولياء يتحملوا مسؤولياتهم.
0: شكرا لك سي محفوظ الجراحي، شكرا لك ألفا جندوبي، احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زين حتى الأحداش.
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
0: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
10: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55-033-130 58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
11: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
12: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
11: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت عن الانطلاق في المرحلة التجريبية في انتظار التعميم بخصوص الملف الطبي المدرسي الرقمي، وذلك في الفحوصات الطبية المبكرة، وهذا كان في معتمدية منزل جميل. وأكدت الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت أنه بفضل الملف الطبي المدرسي الرقمي تتم مرافقة كل طفل خطوة بخطوة لمواكبة صحية حديثة دقيقة وذات جودة

قال يا. وفي موضوع آخر، انتظمت نهار الجمعة 11 سبتمبر الجاري جلسة عمل استثنائية بمقر ولاية بنزرت، تمحورت حول أبرز ملامح وعناصر الدراسة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي تونس بنزرت المبرمج لإنجاز من قبل مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية. هذا وبينت رئيسة المشروع السيدة مها بوصريح أنه باش يتم بعد إتمام جميع الدراسات الفنية والإدارية إصدار إعلان طرب العروض الدولي في غضون سنة 2027. وقالت أنه أشغال تأهيل الخط باش يتم على مسافة عادلة 90.5 كيلومتر وباش يتمكن من الترفيع في مرحلة أولى من سرعة القطار التي لا تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة حاليا إلى 140 كيلومتر في الساعة في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية باش توصل إلى 160 كيلومتر في الساعة حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وعلى الصعيد الوطني، يستأنف اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 من خلال التحاق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس رسميا بالنسبة إلى كافة التلاميذ يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. هذا وكثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلف النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وبخصوص الانتدابات الجديدة، قال وزير التربية

0: كما قال أنه الاستعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية، وين أشار إلى ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4%، وقال أنه الارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية أصبح من كان من 2134 خط مدرسي وجامعي من مجموعة 3171، ولا حوالي 2179 خط مدرسي وجامعي من مجموعة 3234 خط. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر البارح لحد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة من 13 سبتمبر إلى غاية 20 سبتمبر الجارية، أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة، باعتبارها في صلب سياساتها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل، والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية ليضبطها رئيس الجمهورية التونسية. وفي موضوع آخر، تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بناء على معلومات استعلاماتية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرة، حسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم الصباح. وأضاف المصدر الأمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشبكة يتزعمها مغني راب معروف، وأشار إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلاماتية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. وأسفرت العملية عن إيقاف 13 شخص من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش، كما تم خلال العملية حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين وطائرة طائرة دون طيار درون ومبلغ مالي هام يشتبه في كونه متأتي من عائدة ترويج المواد المخدرة، إلى جانب حجز 3 سيارات ودراجتين ناريتين كبيرتي الحجم كانت تستغل في نقل وتوزيع المواد المخدرة. هذا وتتواصل الأبحاث من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية عناصر الشبكة وملابسة نشاطها، حسب المصدر الأمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وعلى الصعيد الدولي، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الاثنين بعد من أدت الهجمات الجديدة اللي شنها الحوثيون على السعودية والهجمات الإيرانية على السفن في الخليج، اللي تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسية. ويهدد تعطل خط الأنابيب اللي ساعد السعودية على إعادة توجيه صادراتها بعيدا عن مضيق هرمز ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية. ونفت الخارجية الإيرانية تقارير الأمريكية بشأن تورط طهران في الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، والريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال، ويتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون درجة الحرارة في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فهم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز. 90 ميجا هرتز.

0: 104.5 MHz. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريوس.

0: 75 850. Publicité.
1: Oxygène.

0: صناعي وتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 05.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. أفار ديوح
1: في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
3: ملا أفار.
0: أفرنا لليوم كيما العادة وكيما كل يوم من أجنس إيموبيليار إكسبريس نورة. صباح النور مريومة.
4: صباح الخير، صباح الورد والياسمين مرام.
0: أهلا وسهلا، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة ليك ولكافة المستمعين. دونك ليك الكلمة مريم، أعطينا شنية الأفريات اللي محضرتهم لنا لليوم.
4: الحقيقة هو مديم فما رجوع على القراية، وخاصة جماعة الفات ديما يلوجوا على الكري للطلبة. دونك مانا هذي عندنا شقة أرضية مؤسسة هذي في سيدي سالم، هذي موجودة من سبتمبر حتى يشلجوان، هذي خاصة للطلبة اللي يلوجوا على الكري في بنزرت. الشقة هذي فيها صالة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، معناتها الكل منطقة هذي الكاباسيتي نتاعها تهز ماكسيموم 3 بيرسون ايتيديون. فيها ثلاثة غرف، دونك كل ايتيديون عنده البيت نتاعو. هذي ثمن الكراء لشخص الواحد 200 دينار. اذا كان زيد شكون يحب يكريها معناها وحده، الكراء نتاعها شهريا 600 دينار. اما هي راهي مخصصة للطلبة، وهوكا فيها كونفور الكل، فيها الويسي، فيها قريبة لجميع المرافق، كيما قريبة زيد برشا الفاكولتي
0: نتاع جرزونة. اي حتى منزل عبد الرحمن زاد تسمى كمان قريبة ترانسبور
4: اي جوست تاكسي منزل عبد الرحمن، جوست تاكسي تلقى روحة قدام الفات نتاع هذه الكونفور نتاع الكونفور من الطلبة.
0: زين الطلبة. اي شنو عنا اخر؟
4: كيف كيف عنا للكراء شقة مؤسسة هذي زادة كيف كيف عنا مدى طويل بالطابق الأول في إقامة جديدة. هذي الأبارتمون هذا موجود في حي ملوف كورنيش، ثمن تاعو شهريا 1,500,000 دينار. هذي أبارتمون مؤسس في صالة ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام وتيراس. إذا كيف كيف اللي حب على أبارتمون مؤسس وعلى طول مرحبا بالناس الكل. عنا زادة الكل اليوم اللي زفوق بتاعنا الكل يا مرام اليوم اللي حب على الكراء على المدى الطويل، خاطر الحقيقة ديما في الصيف هذوما ما نعطيوهمش حقهم، دونك توا القلق نتاعهم
0: في الصيف ما فما الاكثريت اللي باش يكري تلقاها هكا يحب نتاع شهر نتاع جوست باش يصيف معناها باش يتفرهد. اما كي نخرجوا شويه من الصيف نوليو نحكيو على كراء على المدى الطويل، عبيد معناها باش تكري باش تنستالي رويحه في بلاصه.
4: صحيح مدير، ساعات زيدا تجيونا تصيف عبيد مثلا تحب تنستلي روحها وما تبقاش الفرصة خاطر كلهم كراء على المدى القصير، دونك هي الفرصة متاعكم أو كما تسلتوهيش باش بعد ما تقعدوش تلوجوا على الديار وأبارتمونات في وقت معناها مش صحيح.
0: إي صحيح.
4: كيف كيف عنا من الكراء على المدى الطويل، هذه شقة أرضية المدخل نتاعها مستقل، فيها صالة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، وفيها جراج الكهرباء. هذه المكان نتاعها بخريس كورنيش، معلوم الكراء نتاعها إذا كان بالأساس 1,200,000، إذا كان بلاش أساس 1,100,000. ومرحبا بالناس الكل بالطبيعة اللي تحب تكري من عنا ليزابارتمون هذوما، وإلا تحب تكري من عنا حاجات أخرين خاطر عنا دي فيلا بالبيسين بلاش بيسين سواء على المدى الطويل ولا على المدى القصير، يكلمونا على 395-458 وإلا عنا 55-499-878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب، وإلا عنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72-435-3. اللي عنده أي دومون زادة سوى كري وإلا بيا وإلا شوي مرحبا بيه، زادة يتصل بينا على الأرقام اللي كنت أقول فيها، وإلا يجينا للبيرو متاعنا أونفاس سيرفيس دوني.
0: شكرا لك مريم العياري من اجنس ايموبيليار اكسبريس نورة. ذوما كانوا لافريات نتاعنا لليوم، تنجموا ترجعوا تتفرجوا في الفيديو والا تتصلوا بنا على 31 10 80 90، واحنا نعطيكم كل التفاصيل. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابوه إليك لكيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفولاين 57-039-00-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: العشرة وستة وثلاثين دقيقة على موجة أكسجين أفام، رجعنا لكم مرة أخرى باش نمشي ونعمل دورة مع بعضنا في سوق سلاح الدين بوشوشة، باش ناخذوا فكرة على أسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك مع زميلنا فؤاد المحمدي. صباح النور فؤاد.
2: صباح النور مرام، تحياتي ليك ولكل أفام والتبعيد أكسجين، وبداية أسبوع موفق.
1: بداية أسبوع موافقة لك أنت زادة إن شاء الله. دونك فؤاد دعتنا فكرة على الأسعار كيفاش اليوم.
2: اليوم الاثنين في سوق تحديد بشوشة كما نقولوا ديما نعرفين نسبيا تنخفض، ينخفض نسبة الإقبال ربما على سوق هذا، ولكن السوق ديما موجود محلول. حتى نعرفين بعض المحلات بطبيعة الحال ربما تكون راحة أسبوعية بالنسبة لهم، ولكن أغلب نقاط البيع في المحلولة يعني وموجودة أو نعمل إحنا أكلة سريعة على سوق الأسماك. نبدأ بسوق الأسماك مرام.
1: تفضل.
2: سوق الأسماك اليوم الحوت موجود بكثرة إن شاء الله، يعني بكميات معتبرة نجم نقوله، وبأسعار كل قدر وقدره كما نقوله. لا اليوم لمبوغا اليوم 22 دينار، وهذا موسم نتاعها لمبوغا موجودة بكثرة 22، المرجان ب 38، الطن كوب الكعبة ب 10 دينارات حتى 13 دينار، الملعبنا ب 16 دينار و 800، الكلامار كيف حسب الحجم، الكلامار 16 دينار و 800 فما 18 دينار، السيبيا ب 22 دينار حسب الحجم بطبيعة الحال، السفن ب 29 دينار و 800، شفريت 8 دينارات، القاروس الصغير الحجب هذا ب 24 دينار و 800، الغزال ب 18 دينار و 900، وفما حتى اقل شويه 16 دينار، السردينه ب 6800 حتى 7800، بالنسبه مثلا كذلك موجود ب 24 دينار، كروفيت موجوده ب 24 دينار، بشي ليموني ب 16 دينار و 800، تريلي صغيره ب 24 دينار و 800، لاج 22 دينار، لاج اصبر 7 دينارات، الورقه ب 22 دينار ايضا موجوده، الكروفيت ايضا موجوده ب 24 دينار كما قلت. هذا بالنسبه للاسماك في سوق سلاح الدين بوشوشه يا مرام. نمشيو للحوم الحمراء. اللحوم الحمراء اليوم كنت عجول ب 42، جنب عجول ب 36 دينار، الهبر عجول ب 46 دينار، الحم مفروم 46 دينار و 800، المرقيز اسوان ب 35 دينار حتى 42 دينار، الهبر محدد 47 دينار و 800، كبه وقلب بقري ب 60 دينار، الحم علوش من 54 حتى ل 60، والبقري مخلط ب 35 دينار، والكرشه ب 8 دينارات. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. اللحوم البيضاء الدجاج ب 7490، السكالوب 15 دينار 990، صدر الدجاج 16 دينار، سكالوب داند 18 دينار، وشاورما داند 13 دينار، والكبدة الدجاج ب 14 دينار. هذا بالنسبة للحوم البيضاء. نمشيو للغلال. الغلال اليوم الدقلة موجودة بالأسوام أيضا وحسب الجودة بطبيعة الحال من 5 دينارات 800 حتى 13 دينار، دقلة فور 8 دينارات الدقلة المتوسطة. الخوخ من 5 دينارات 8 دينارات و500، التفاح كذلك موجود من 2500 حتى 3500 موجود التفاح. يعني المسكي 8 دينارات فما أقل شوي 7 دينارات 800، الرزاز غالي شوي رزاز حتى 10 دينارات، فما 9 دينارات، كرموس كذلك ديما مازال غالي شويه ب 12 دينار و10 دينارات و800، الدلاع كذلك ب 3500 بالبرج وفما بالكيلو ايضا موجود. نمشيو للخضر. الخضار اليوم بطاطا ب 2500 يوتيوب 1500 فلفل الحلو ب 2000 18100 الفلفل الحار 1380 طماطم 1600 البصل ب 1200 والقمره ب 3 دينارات من 2000 3 دينارات القناويه ب 2500 200 جرام السنيره ب 3 دينارات الخضره ب 700 ملي من ربطه القرع الاحمر ب 15 نعم القرع الاحمر ب 2000 والبيت الجين ب 2500 والثوم ب 13 دينار.
1: ايه
2: هذا هو مجمل الاسعار اللي في سوق سلاح الدين بوشوشه يا مرات.
1: شكرا لك زميلنا فؤاد المحمدي يعمل بنا دوره في سوق سلاح الدين بوشوشه في بنزرت، رغم اللي نعرفوا نهار 30 ما تبداش فما حركه كبيره في سوق سلاح الدين بوشوشه لانه تلقى وهكا شويه خضره شويه غلط نجموا تنوشوا شويه القضيه نتاعكم. دونك شكرا لك زميلنا فؤاد المحمدي مره اخرى على الدوره اللي عملتها بنا اليوم في سوق سلاح الدين بوشوشه في بنزرت والفكره اللي خديناها على مختلف الاسعار. احنا قبل ما نكملوا الميسيون نتاعنا اكيد باش نقفل اليوم بديديكاس ديديكاس من المستمع الوفي لإذاعة أكسجين أف أم سي مروان العياري من سلام بوكرتاج تونس إلى أمه سيدة جميلة العياري اللي قاعدة تسمع فينا من بنزرت، يقول لها راني متوحشك برشا، عنده 4 شهور بعيدة عليها بسبب التزامات مهنية، إن شاء الله تتقابلوا في القريب إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يفضل كل أم حية وإن شاء الله ربي يرحم كل أم متوفية.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، نظمت جمعية صيانة المدينة في بنزرت البارح لحد 13 سبتمبر 2026 بمقرها بدار سيدي جلول أربعينية المرحوم محمد علي بن قيد حسين لإحياء ذكراه التي امتزجت فيها لحظات الوفاة والذكرى والامتنان، وين اجتمع الأهل والأحبة لاستحضار مسيرته الطيبة وتكريم روحه الطاهرة وتبادلوا فيها الحضور ذكريات كانت شاهدة على محبة صديقة لرجل ترك أثرا جميلا في نفوس من عرفوها. رحم الله الفقيد محمد علي بن قيد حسين رئيس السابق لجمعية صيانة المدينة في بنزرت رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزى كل من شارك في إحياء ذكراه وواسع عائلته جزاء الخير. وفي موضوع آخر، اختتمت البارح بدار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية بنزرت، وين تحصلت دار الثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن على عدد من التتويجات الجماعية والفردية. ومن ذلك جائزة العمل المتكامل ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال، وين ترشح مسرحية مغامرات في عالم المكتبة لتمثيل ولاية بنزرت ضمن فعالية المهرجان الإقليمي للمسرح. وجائزة العمل المتكامل ضمن مسابقة مسرح العرائس ترشح مسرحية فلادوريا لتمثيل ولاية بنزرت ضمن فعالية المهرجان الإقليمي للمسرح. وجائزة أحسن إخراج مسرحية مغامرات في عالم المكتبة ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال. وجائزة أحسن ممثل واعد محمد إسحاق عن دوره في مسرحية مغامرات في عالم المكتبة ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال. وجائزة أحسن ممثلة واعدة وهي إسلام البجاوي عن دورها في مسرحية مغامرات في عالم المكتبة ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال. وجائزة أحسن إخراج محمد إسحاق عن مونولوج عالم الذكريات ضمن مسابقة الأداء الفردي. وتم في الختام تكريم ثلة من المشاركين والمتوجين حسب ما أفدنا بها الزميل محمد الهادي البكوري. وفي موضوع آخر، نجح فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت والمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بحدث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه. واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه، وإن استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة الأعصاب وطبيبة التخدير والإنعاش من المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي في منزل بوركيبة. وتميز عمل الفريق الطبي باستخدام تقنيات جراحية متقدمة

وتطبيق بروتوكولات دقيقة لمراقبة حالة المريض قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية. وفي موضوع آخر، تمكن الدورية تابعة لمركز حرس المرور بمحطة الاستخلاص في سيدي ثابت التابعة لمصلحة المرور بطريق سيارة A4 ليلة السبت من حجز كمية كبيرة من صفائح القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة متجهة من تونس نحو ولاية بنزرت. وجاءت العملية تحت إشراف رئيس مركز حرس المرور وين إثر إيقاف السيارة وإخضاع حالة تفتيش. عثرت الوحدة الأمنية على كمية كبيرة من صفائح القنب الهندية المعروفة بالزطلة، يشتبه في أنها كانت موجهة للترويج بولاية بنزرت. وأثناء عملية التفتيش تمكن سائق السيارة من الفرار، فيما تتواصل الأبحاث الأمنية لتحديد مكانه وإيقافه إلى جانب الكشف عن بقية الأطراف المحتملة المتورطة في القضية. وقد تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر في الغرض مع إدراج المعنيين بالأمر بالتفتيش في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وعلى صعيد الوطني، أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية السيدة ريم المعروف اليوم الاثنين أن الإطار التربوي تدعم بزيادة بلغت 2.993 مدرسة جديد، ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالسنة الماضية. وبعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات، قالت إن العودة المدرسية التحضيرية في مختلف المؤسسات التربوية انطلقت رسميا اليوم الاثنين 14 سبتمبر من خلال استقبال المدرسين وتوزيع جدول الأوقات وسط تدابير لوجستية وهيكلية، مشددة على أنها تهدف إلى تأمين انطلاقة فعلية ومستقرة للدروس بدءا من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر. وأكدت السيدة ريم المعروف أن تسليم جدول الأوقات للمدرسين قبل يوم من العودة الفعلية للتمدرس أصبح تقليد متبع منذ السنة الماضية لضمان المباشرة الفورية وتسهيل معرفة المدرسين للمستويات المسندة لهم والتنظيم المبكر لشؤونهم الأسرية والمهنية. كما أشارت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إلى صدور منشور وزاري ينظم علاقة الأولياء بالإدارة والإطار التدريسي داخل المؤسسات التربوية لضمان التواصل السليم وتجنب التشنجات، مع الإعلان عن تدشين مركب رياضي وثقافي جديد بمدينة القيروان. وفي سياق آخر، أصدر الكتاب العامون للفروع الجامعية للقطاعات التربية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل في بنزرت بيان إثر اجتماعهم من نهار السبت 12 سبتمبر الجاري بإشراف الأمين العام المساعد مبروك التومي وحمل البيان سلطة الإشراف مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية وضرب الحقوق والمكتسبات، ودعوا إلى مقاطعة البصمة وتنفيذ وقف احتجاجية لكافة الأسلاك أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت نهار الاثنين 14 سبتمبر على الساعة 11 صباحا. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد صلاح الدين السالمي إلى احترام الحقوق والحرية النقابية في تونس، واستأنف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي حسب تعبيره. وجاءت دعوت خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي لتنظم منظمة العمل العربية بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات اللي تواجه المنطقة العربية. هذا وطالب بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي وما أسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم.
وفي موضوع آخر، انطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نهار الجمعة في إعداد خطة العمل الوطنية للتبريد بتونس عبر عقد الاجتماع الأول للجنة القيادة واللقاء الافتتاحي للمشروع. وأوضحت الوكالة أنه إنجاز المشروع هذا يجرى بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ارتباطا بانخراط تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد. وقالت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الاجتماع يمثل إعلان عن مسار تشاركي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتوحيد الرؤى حول الأولوية الوطنية في هذا المجال. وبينت أن اللقاء الأول خصص لتقديم أهداف المشروع ومكوناته رئيسية واستعرض مراحل إعداد وتنفيذ خطة العمل المرتقبة، مشيرة إلى أن المشاركين تولوا مناقشة آلية الحوكمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات فضلا عن ضبط مراحل العمل المقبلة. وفي شأن أمني، تمكنت البارح الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل من تفكيك شبكة مختصة في ترويج واستهلاك المواد المخدرة. وحسب ما أكد مصدر مطلع في تصريح إعلامي، أنه إثر الحصول على معلومات دقيقة تم تكوين فريق عمل أمني مشترك، وبعد الحصول على الأذن القضائية اللازمة تمت مداهمة منزل المضمون فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية. تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص بينهم فتاة وحجز كمية متفاوتة من المواد المخدرة، أقراص ليريكا وكوكايين ومبالغ مالية هامة ودراجات نارية كبيرة الحجم وآلات حادة، والأبحاث ما زالت متواصلة. مما أفاد المصدر الأمني بأن العملية تتنزل في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لتعاقب العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج واستهلاك المواد المخدرة، خاصة الموجهة للشباب والوسط المدرسي. وفي إطار التصدي لظاهرة المخدرات ومكافحة ترويجها وما يرافق ذلك من عملية أمنية ناجحة تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين، وتكتسي هذه المجهودات أهمية خاصة تزامنا مع العودة المدرسية، باعتبار أن حماية الناشئة والتلاميذ والشباب من مخاطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لمختلف المؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية. هذا ودعا المصدر الأمني إلى مواصلة هذه الجهود وتكثيفها مع تعزيز التعاون بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات التربوية والأولياء ومختلف مكونات المجتمع المدني، حتى نتمكن جميعا من حماية أبنائنا من آفة المخدرات والوقاية منها قبل أن تهدد مستقبلهم. وفي الشأن الدولي، أعلنت إيران أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده اليوم الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب المملكة العربية السعودية، أعلنته الرياض بالوضع في اليمن. وأفادت وزارة المواصلات الليبية اليوم الاثنين بخروج طائرة خاصة عن المدرج أثناء هبوطها بمطار مصراتة الدولي.

0: حاليا متموج بالشمال. أما درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية و 32 إلى 36 درجة ببقية جهة الجمهورية التونسية. كان هذا المواد الأخبارية لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم، خاصة مع العودة المدرسية لتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. استماع وفي لمن
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين تعلن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعامنا اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف، فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راديو أكسجين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والمليل. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم اللارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت اوكتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفو لاين 57039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجود.

0: وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال وتبيعوا خيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك. موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألف ليل 28 820 280.
2: يحي شبيك متغشى هكا
3: وجهي تحرق بالشمس واللي تاش زيد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
2: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: أما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم. وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى اجاب احدنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم. نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تحيه كبيره لكم، مرحبا بالنسبه لكل، هذا موعد جديد من لازم تحيه لكل مستمعينا وفينا نستبقى فينا الاكسجين على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، موعد جديد، اسبوع جديد، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ومريحه للجميع. اسبوع باش يكون فيه العوده المدرسيه، اللي بدات عوده مدرسيه ساخنه من اولها كما كل السنوات الفارطه، معناتها ما فماش اختلاف كبير. وقفه احتجاجيه كانت لكافه اسلاك التعليم في بنزرت قدام مندوبيه الجهويه للتربيه، احتجاجا على تدهور المناخ الاجتماعي وضرب الحقوق والمكتسبات وفق بيان الكتب العاملين فروع جميع قطاعات التربيه الكل، دونك الساتذه معلمين القيمين الاداريين كلهم احكيوا على ضرب المكتسبات والحقوق. كان عندهم اجتماع في مقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت. بعد شويه سيد علي ريحي عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببنزرت تاخذوا مع اكثر التفاصيل. سينون زاد كيف مطالب للأولياء في الكوليج بيلوت في بنزرت باسترجاع قاعة المراجعة والصالة متاع البرمانونس بالنسبة لصغيراتهم، لأنهم يعتبروا أنه بعد استغناء عليها في السنة الفارطة كانت فما معاناة لصغارهم، أي ساعة كروزي قاروحهم في الشارع. بالنسبة لأبناء الإعدادية النموذجية فرحات حشيد في بنزرت عودة على الأجواء بصفة عامة في سوى في جهتنا وإلا على مستوى الشرق الأوسط، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات، ارتفاع التوتر على مستوياته بين اليمنيين والسعوديين والحوثيين يسيطروا يعني سيطرتهم على كل المنافذ والمداخل المطلة على مضيق باب المندب، وتهديد للملاحة العالمية زاد كيف بعد هرمز اللي نقارو احنا فيه اشكال كبير في باب المندب. دونك هذه النقاط الكل باش نحكيو فيها بعد شوية. ضيفنا يكون السيد عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق. طريق السلامة للجميع، سيسر روحكم في الثنية، طقس كما قاعدين نشوفوا فيه متقلب، طقس خريفي، بردت شوية في الدنيا في الليل سرتو توا حتى بدرجة الحرارة في النهار طاحت، والطقس في بنزرت مرة تغيم مرة تسحب مرة شمس، ساعات سخونة ساعات باردة، درجات مقبولة انت حرارة 27-25 من 25-27 في بنزرت 26 درجة. كالعادة معاكم ونسينكم، خليكم ديما بونشي على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. مرحبا بكم في لازم لازم
1: لازم لازم لازم لازم لازم لازم على أكسجين FM.
2: أكسجين FM، الراديو أكسجين FM.

0: كيما قلنا باش نبداو بالعوده المدرسيه وباش نبداو بالكتاب العامون للفروع الجامعيه قطاعات التربيه التابعه لاتحاد جهوي الشغل ببنزرت اللي اجتمعوا نهار السبت وعملوا بيان مشترك بشرف الامين العام مساعد مبروك التومي وحمل البيان سلطه الاشراف مسؤوليه تدهور المناخ الاجتماعي داخل المؤسسه التربويه وضرب الحقوق والمكتسبات. دعوا الى مقاطعه البصمه الى تنفيذ وقف احتجاجي لكافه الاسلاك اليوم الاثنين 14 سبتمبر قدام المندوبية الـ11. حاضر معنا سالي ريحي عضو الفرع الجامعي في بنزرت باش ناخذوا معاه اكثر التفاصيل ونفهموا عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببنزرت. ناخذوا معك اكثر تفاصيل سالي. مساء نور، مرحبا بيك.
1: سلام على السلامة،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: قبل كل شيء تمت
1: المستمعينك في زينة فين.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك سعلي. تمت الوقفة الاحتجاجية اليوم ساعة ولا؟
1: اي تمت.
0: فوالا دونك جيت على
1: اثر المندوبي.
0: بالضبط، جيت على اثر الاجتماع اللي صار نهار السبت مع الفروع الجامعية لقطاعات التربية الكل. شنو اللي اعتبرتوه تدهور للمناخ الاجتماعي؟ شنو اللي اعتبرتوه ضرب للحقوق والمكتسبات؟ سعلي نحبوا ناخذوا معك اكثر تفاصيل.
1: نذكر انه برشا اتفاقيات الوزاره ما زلت على كيش، واقصاء الطرف الاجتماعي في حركه النقل في ماكا وكل ما هو يهم الشان التربوي.
0: ندخل ندخل في تفاصيل يفهموا الناس اكثر شنو بالضبط.
1: سعم ذكروا باتفاقية 23 الذي أمضى عليه وزير التربية السابق والذي يترأس بالمناسبة المجلس الأعلى للتربية حاليا وعديد الوزراء. والزيادة ذيك الزيادة خصية تهم قطاع التعليم الثانوي، خاطر قطاع التعليم الثانوي تم أجور دون شهادات دون شهادة علمية أصبحوا أجورهم مثل أجر الأستاذ، ونطالب بتفعيل هذه الزيادة في أول مطلب هذا. الوضع العام للمؤسسات التربوية وانتشار الحظائر بالعديد منها. عندها برشا مؤسسات تربوية مازالت أقسامها غير مهيئة، والحظيرة مازالت معناتها لوح وحديد وجرافي في المؤسسات التربوية، مازالت ما تمش إنجاز العمل التنظيف مكان الحظائر. والنقطة المهمة جدا بالنسبة لنا، العملية التربوية تتمحور التلميذ هو محور العملية التربوية، لكن الاكتظاظ الرهيب داخل الأقسام وخاصة الأقسام النهائية ذات الاختصاص مثل باك ليتر يقرأوا فيه 39 تلميذ، عدد رهيب، باك مات، باك سيونس، باك إيكو، باك أنفو، معناتها التلميذ يقرأ في اكتظاظ رهيب جدا، معناتها 40 تلميذ، 39 تلميذ و 38 تلميذ، عدد رهيب، يأثر هذا على النتائج النهائية متاع التلميذ. والتلميذ ظن باش وصلوا بكالوريا راهي العائله التونسيه استثمرت فيه معناتها ميلهم وجهدهم وعرقهم ووقتهم، اصبح التلميذ حاليا كانت تعتبر معناتها 40 تلميذ 38 تلميذ كانت تعتبر حاله خاصه، اصبحت حاله عامه. التلميذ اصبح يزاول تعليمه من الاساسي حتى البكالوريا في اكتظاظ ب 40 تلميذ. انا ولدي يقرا سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه وسابعه يقرا في 40 تلميذ، ما ينجمش الاطار التربوي ينجم يقري معناتها تلامذة معناتها 40 تلميذ، عدد مهول، اكتظاظ رهيب، ياكل جهد المربي وياكل ويأثر على المعارف التلميذ، ما يتكونش مليح، الوقت المخصص للتمدرس ما ياخذوش كامل، ما ينجمش ياخذ ساعتين ولا ساعة كاملة، معناتها هذا يأثر على النتائج العامة نتاع تلامذة، وهذا في الحقيقة من أهم الأسباب معناتها اللي تدور معناتها هو السبب الرئيسي هو الاكتظاظ، فرق كبير ما بين يقرا تلميذ في 20 و 25 تلميذ و 40 تلميذ. ديما على هذاك نشوف في انقطاع تربوي ونشوف في تلامذة الوضعية نتاعهم معناتها المستوى التعليمي نتاعهم ضعيف، لأنه المربي ما ينجمش يجيري 40 تلميذ في قسم.
0: صحيح.
1: هذا نقطة.
0: شنو ياخذ؟
1: والمستوى النقص الفاتح، النقص الفاتح على مستوى القيمين والعملاء والموظفين، معناتها كي نشوف في المؤسسة التربوية معناتها ما نجمش تكون مؤسسة فيها 1000 ولا 1500 تلميذ، يكون عدد قيمين قليل جدا، ما نجمش يكون موجود متواجد في كل الأماكن، منظمش المؤسسة منظمش تفرض الانضباط.
0: هاد خلتي في النقطة هذه بالله سي علي مثلا اليوم مندوبية الجاوية التربية كانوا حاضرين بحذانا الأسبوع الفارط وأكدوا أنه مثلا يقول لك على مستوى السيد المعلمين ما عندناش نقص في ولاية بنزرت وأمورنا واضح. كان عندنا نقص راه على مستوى القائمين الإداريين.
1: أنا
0: السيد المعلمين نقول لك مثلا ما عنديش نقص وما عنديش مشاكل. دونك بار كونتر في المستوى البيان نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة خاطر خلينا نربط الفروع الجامعيه مع الجامعه العامه خاطر زوز تقريبا تصبوا فرد خانه. النقطه الثانيه يقول لك نقص فائده في الموارد البشريه في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحاليين على شرف المهنه. اش تقصدوا لهنا؟ ويقول لك تزايد الضغوط المهنيه على العاملين مختلف السكه التربويه. اش تقصدوا لهنا؟ تقصدوا الساده المعلمين؟ تقصدوا الاداريين؟ شكون بالضبط؟
1: الاداريين وتنجم تكون في المندوبيه الجويه للتربيه بنزرت معناتها على مستوى المعلمين معناتها كاملين، لكن القائمين هذاك هذاك معناتها بيان عام على الجمهوريه التونسيه، من كل سيد المعلمين في بنزرت معناتها الافكتيف موجود وكذا كذا، لكن العمله والقائمين واللي على فكره الاغلب النقاط اظن راهم مش شان جهوي شان عام معناتها. بشأن عام معناتها ما تنجم النقص وقسم يولي فيه 30 تلميذ لما نعمل ريكريتمون تاع السيد.
0: حتى
1: شأن عام مش شأن زاوي القيمين والعمل ناقصين في المؤسسات وظاهرين للعيان معناتها وظاهرين للعيان معناتها مؤسسة 1500 تلميذ لازم تكون فيها معناتها حسب المعايير في 10 قيمين أقل حاجة تكون فيها 10 قيمين لازم تكون العمل لازم عملة التنظيف ما تنجمش تكون عامل واحد مش ينظف 250 قاعة هذا المستوى هذا الموارد البشريه معناتها الموارد البشريه مش كان السادة ومعلمين معناتها نحكي على خاطر قطاعات كل قطاع تربيه بصفه عامه الاساتذه ومعلمين وعمله واداريين الاداريين زاد كيف كيف فما نقص فايدة على مستوى الاداريين وراه الشان التربوي معناتها الشان يهم لكن يهم زملين تلميذ معناتها يهم تقريبا اكثر من 80% من العائلات التونسيه. يهم الشعب معناتها. وثاني هم وجود معناتها كيان الدولة معناتها هذوكم شيء ولادنا هذوكم شيخ بالمشعل علينا شيخ في لفتنا غدوة هم مش يكونوا في الإدارات العامة في الأساتذة في المعلمين في العلم في في في معناتها ولادنا لازم نحافظ عليهم لازم نعلمهم أحسن تعليم لازم نوفر لهم الظروف الجيدة بس كيخ بالمشعل يكونوا عندهم المعارف الكافية أنه باش يستحفظوا على البلاد.
0: حسيت انه وصلنا للرونتري ولا العوده المدرسيه وما فهمش تفاعل ايجابي من سلطه الشرف؟
1: ما لزموش كان سنين من حصل تدخل معك السنه الفارته في اطار اضراب بيوم للقطاع التعليم الثانوي سلطه الشرف ما عرفش علاش تو عندها عامين معناتها لا تفاعل مع الطرف الاجتماعي. الطرف الاجتماعي ماهوش عدو السلطه فيها الطرف الاجتماعي هو سنده وعنده راي وعنده فكره ونخبه نتاع البلاد معناتها الطرف الاجتماعي هم اساتذه هم معلمين هم طب هم كذا معناتها ما نعرفش علاش معناتها شنو صار في البلاد بس عامين معناتها الطرف الاجتماعي مش يكونش متواجد معناتها فلا معناتها هل اصبح الوضع التربوي احسن حال دون طرف اجتماعي؟ هل اصبحت وضع البلاد احسن حال دون اتحاد عام تونسي للشغل؟ ما هو الشعب يشوفوا التلاميذ موجودين ولا الاولياء موجودين ولا السادة موجودين معناتها هل تحسنت حاجه معناتها دون طرف اجتماعي؟ بالعكس الطرف الاجتماعي يحمل حمل ثقيل وينقص برشا خدمه اللي باش يمشوا 200 استاذ للمندوبيه باش يشدوا الصف كل واحد عنده مشكل يكون الطرف الاجتماعي هنا لازم ينظم المشاكل دي كله معناتها في جلسه جلستين تنظم معناتها اللي باش تاخذ المندوبيه معبي بكل معناتها احنا 100,000 استاذ معناتها كل استاذ معناتها يمشي يشد الصف باش يشوف المشكله نتاعو ثم يلزم ثم كيان اسمه الاتحاد العام للتنظيم الشغل اسمه فروع جماعيه نقابه اساسيه هي هذيك معناتها تحل في برشا مشاكل واقل معناتها جهد من الاداره واقل وقت معناتها جاسبياز تعمل من الاداره انا في عاد تحل مشكله تحل معناتها 20 مشكله في كو واحده معناتها في جلسه واحده نتاع مفاوضات.
0: شنو حكايه البصمه واللي دعيتوا لمقاطعه البصمه؟
1: ثم اجراءات معناتها موجوده كاين في المناصير تو اجراء مثال هاتف الجوال هل ممكن فعليا وتطبيقيا انه نمنع الهاتف الجوال داخل المؤسسه؟ عندك ما يكفي من العمل ومع القيمين ومن
0: تحكي في الباك ولا امتحانات وطنيه ولا تحكي في السريه
1: في وسط المؤسسه معناتها هو منشور معناتها يمنع جلب الهاتف الجوال بالنسبه للتلميذ من العمليه ولا موجود
0: احنا باك وما نجمناهاش خلي عاد في وسط العام
1: لا معناتها فما حاجات البصمة، البصمة معناتها جد النقاد نتاع نتاع السافي قري من 8 ل 9 ومن 11 ل 12 والعشية قري من 9 ل 4. احنا مش احنا ما نجموش نجيبهم من هكا نغيب انا معناتها فما التلميذ مش يخرج من القصة معناتها.
2: صحيح.
1: احنا سيرفيس نقدموا فيه للتلميذ معناتها.
2: ايه قاعدين نغيبوا يعني تغيبوا مش ما تنجموش تغيبوا.
1: ايه بيان سي تغيب اللي يغيب عنده معناتها سيرتيفيكا معناتها اموره قانونيه اموره قانونيه، اللي يغيب خارج يتابع معناتها في قانون الشغل.
2: ايه.
1: وملتزمين نلتزموا بين الكل معناتها اللي يغيب امور قانونيه معناتها كذا واللي ما يغيب خارج القانون يتحمل مسؤوليته.
2: ايه.
1: اما عمليه البصمه معناتها عمليه مش كنا معناتها انا احنا نشوفوها معناتها تضليلية معناتها مش تحسين للوضع التربوي في مش مشكلة الوضع التربوي مشكلته بس مشكلة الوضع اخر مشكلة التلميذ التلميذ التونسي معناتها
2: البصمة بتاعكم شو معناتها كي تدخل تقري لازمك تبصم كي تخرج كيما الناس كل معناتها
1: ايه احنا مش نخدم 8 ساعة احنا نخدم من ساعة الصباح لساعة العشية ساعتين الصباح ومن بعد نفتح ساعة ونرجع معناتها مش نبصم الصباح وتبصم العشية تبصم معناتها إجراء معناتها مش مدروس مش ضد معناتها في المطلق معناتها تنظيم ولا ضد أما إجراء معناتها احنا ثم سؤال خويا رمزي
2: حمزة
1: خويا حمزة
2: أيوة
1: خويا حمزة ثم سؤال احنا اللي يعطينا ولده وعمره 6 سنين عشان نحب نخرجوه من بعد كي يوصل للبكالوريا اسكو التلميذ هذا قاعدين ندرسوا فيه احسن تدريس اسكو قاعدين نعطي لهين به احنا ليه مش نخمو غاديك نخمو في بطنه ونخمو في منصة ونخمو هذه اجراءات ما مش نقول انا هي اما مش ذات اولوية قصوى ذات اولوية قصوى هي المعارف اللي يحملها التلميذ الغاد يحمل في معارف كيفي معناتها باش يدخل سوق الشغل غدوة ولا البرامج قاعدة تتحسن قاعدة تتطور مش قاعدة تتطور هذا اللي السؤال المطروح معناتها احنا هو السادة والمعلمين معناتها اولادنا يقراو اخي يقراو خارج المدرسة العمومية اولادنا يقراو في المدرسة العمومية ونشوف اولادنا معناتها الضغط اللي مسلط عليهم ونشوف الوقت ونشوف الاكتظاظ ولدي فيش يقرا في عدد قديش من كلام ده ونشوفه من لوم السين المعلم من لوم الوضع العام بتاع التربوي ما فهمش الى حد الان انه برنامج وطني القطاع التربوي بصفة عامة هذيك هو معناتها قلب البلاد قلب البلاد القلب اللي تحيا به البلاد هو القطاع التربوي زوز ملين تلميذ هذيك زوز ملين تلميذ زوز بعض كلهم بعد مش تنتج موظفين مش تنتج اطباء مش تنتج سادة اعلاميين هذيك المنتوج نتاعنا هذيك الصناعة نتاعنا نصنع في العقول النيرة هذيك اسكو قاعدين طريقة احنا نثقلوا فيها احسن معناتها احسن تكوين احسن لا بعد برامج معناتها من عام 2000 من عام 95 نفس الدروس نفس الكتب نفس التوزيع نفس هو نفس كل شيء معناتها
2: قاعدة سنوات تتتالى والمشهد هو بيده يعني سي علي اليوم كيغزله المواطن من التالي هكا يوخر يلقى نفس الحكاية يقول لك النقبة تحتج لسيدة متغشين قايمين متغشين في الاخر غدوة 15 اكتوبر 5 سبتمبر نبدأ عودة مدرسية نفس الاشكاليات قاعدة تطرح لكن لحد الان من زي ما فهمش تغيير ورئيس جمهورية تحدث بارش على المجلس الأعلى للتربية دونك وين ماشيين بالضبط وين ماشي الرؤية
1: طرحت البرشة أسألة بيتزيح معناتها شنو في المجلس الأعلى للتربية رئيس مجلس الأعلى للتربية الوزير اللي أمضى على اتفاقية 23 أول أمانة يفعل الاتفاقية اللي أمضى عليها 23
2: ما هي منظومة كاملة رئيس اليوم جمهورية طالب منهم تصور كامل لإصلاح المنظومة التربوية في تونس فما ناس تمن فما ناس تقول لك ليش مش شانتي كامل مش تحب لنا خويا باش نوصل
1: هاي التصور المنظومة التربوية خارج نقاش قاعة الأساتذة تاع المعلمين ولا الأساتذة والقايمين والعملاء واللي هم موجودين يطبقوا في البرامج هذيا راه مش يكون مائل الفشل ما تنجمش تكون مجموعة معناتها مهما كانت المجموعة ومهما كانت كفاءة المجموعة هذيا 20 50 60 واحد يقرروا مستقبل معناتها نتاع زملين تلميذ ويقرروا مستقبل معناتها نتاع شعب كامل معناتها ما نجموش يقرروا تنجم تظهر لهم حاجات تنجم تغيب عليهم عديد الاشياء ما معناتها يلزم تشريك للشذا، يلزم تشريك للشذا عبر معناتها منظماتها، عبر معناتها تنظيماتها.
2: هما أبناء القطاع. باش نجم. وإذا أبناء القطاع وما يعرفوا معناتها ما همش غريب عليهم ساري.
1: إي ماهوش غريب عليهم، أنا ما نجمش مثال ولد قطاع تعليم الثانوي، أنا ما نجمش نصلح قطاع التعليم الثانوي كشخص، يلزم نصلحوا قطاع التعليم الثانوي كمجموعة. خاطر شأن يهم مجموعة، مهم الشخص، مهم رأيي أنا شخصي، يجب مهم مجموعة، وبالتالي يجب تشارك يتشارك المجموعة، كل المجموعة معناتها الأفكار اللي موجودين في البلاد الكل في الجمهورية التونسية، يجب يشاركوا في هذا الإصلاح، ونزيد زيادة، أنا ما فماش إصلاح تربوي دون معناتها ميزانية ضخمة. لا معنى لإصلاح تربوي دون ميزانية ضخمة، ما معنى إصلاح تربوي؟ إصلاح تربوي راهو مش باش نحو نص ونغيروه بنص آخر ونبدلوا كولير نتاع كتاب، لا مش هذا إصلاح تربوي، إصلاح تربوي يلزم تطرح لروحك السؤال، التلميذ اللي تخلى عمره 6 سنين لا يعرف لا يكتب لا يقرأ، أشناهو تحب تخرج منه بعد 6 سنين أساسي وبعد 7 سنين ما بين إعدادي وثانوي، بعد ما يقرأ 3 سنين تحب تصنع منه التلميذ هذايا، تحب تحط له في في في عقله في معارفه، تحب تعمل له هذايا التلميذ هذايا، ما يتصلحش بتغيير تخفيض برامج أو تغيير نص عربية ولا تغيير نص فلسفة ولا تغيير عدد ساعات نتاع رياضيات ولا عدد ساعات فيزيك ولا يتغير، يلزم بأخرى ويلزم يتغير بميزانية، ميزانية ضخمة، يلزم تتغير بميزانية ضخمة. من أهم الأشياء هو الاكتظاظ، ما نجموش نقرروا أنه معناتها قسم في 40% سنة أولى ابتدائي، ما ينجمش يحمل 40% نفس المعارف في مازال داخل سنة أولى أساسي ولا ثاني أساسي ولا ثالثة أساسي، التلميذ مازال فرجيل، مازال ما يعرفش ما معنى السؤال أصلا، يلزم يكون ما يعرفش يكتب، ما يعرفش في نوصل للأعداد في نعرفه معناتها التلميذ هذا نقراه معناتها في مجموعة صغيرة ولا مجموعة كبيرة، وهذاك اللي يحصل فرق، وللأسف أنه تضربت معناتها المنظومة التربوية بالقطاع الخاص، معناتها احنا تويكا مشينا بشوية ملقيتش معناتها باش تعدي في سبيطار امشي للخاص، ملقيتش باش تعدي في كذا امشي كذا، ملقيتش نقل خذ تاكسي، ملقيتش كيفاش تقري ولدك في العموم ينزل الخاص، احنا نمنوا باب المؤسسة العمومية هي الرائدة، هي اللي تنظم تنجح تلامذة، هي اللي تنظم تحتوي تلامذة الجمهورية التونسية كل، والتخفيف من عدد تلامذة داخل القسم راهي تربح منه تونس أكثر من اللي تخسر منه، صحيح مش تخسر منه عدد أساتذة معناتها باش تنتدبهم، مش تخسر منه عدد معلمين تنتدبهم، لكن مش تربح أكثر برشا، معناتها مش نصنعوا جيل مثقف، جيل واعي، جيل يفهم، جيل يتعلم مليح، جيل يقرأ مليح، ما عادش نخسر 100 تلميذ معناتها يقاطعوا معناتها التعلم معناتها في سن مبكرة، هذول كلهم يولوا يبقوا في المدرسة، علاش نخرجوا هما 100 تلميذ؟ لخاطر 100 تلميذ ما لقاش حظه باش المعلم يتلاقي به. في 40% كيتقسم ساعة على 40% تلقى دقيقة على كل تلميذ، ينجمش المعلم معناتها يتلاقي ب 40%، كيتخفض العدد ينخفض معناتها عدد معناتها المغادرين مقاعد الدراسة، وبالتالي بلي يجينا بآخر.
2: يختم بيه
1: الاعتناء بالتكوين المهني، راه كان التكوين المهني سنوات 290 وسنوات هما اللي صنعت البلاد، وهي اللي قادت البلاد، وهي معناتها اللي طورت اقتصاد البلاد. الاعتناء بالتكوين المهني حتى لا يصبح التكوين المهني للفاشلين، التكوين المهني مش للفاشلين، التكوين المهني هو خط اخر ومعناتها فرصة اخرى للتلميذ انه ينجم يكون ناجح معناتها في صنعة، ناجح في كذا اكثر من نجاحه معناتها في دونك التكوين المهني يجب الاعتناء بالتكوين المهني.
2: واضح. شنو حبيتوا تقولوا قبل العودة المدرسة يا سالي ريح؟
1: عودة ميمونة كل سيدة، وبالنجاح والتوفيق لتلمذتنا، وإن شاء الله تكون سنة دراسية ممتازة، ونحط تلمذتنا على الاجتهاد والعمل والمثابرة، ويصبر على رواحهم قد ربي سنة تتكلل بالنجاح.
2: شكرا سالي، نعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. اللي ريح عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببنزرت اللي عملوا وقفة احتجاجية اليوم قدام مندوبية الجهوية، كل سلك التعليم في ولاية بنزرت احتجاجا على تدهور المناخ الاجتماعي وضرب الحقوق والمكتسبات وفق بيان صدر عليهم الكتاب العامين، صحيح فيه يعني الكتاب العامين للفروع الجامعية لقطاعات التربية في ولاية بنزرت. مثلنا متواصلين معكم، فلازم لازم نرجوكم بعد الأخبار. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
7: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
9: أوكسيجن فام في كامل أنحاء العالم،
10: أوكسيجن فام في كامل أنحاء العالم
9: على www.radiooxygen.ta،
10: على www.radiooxygen.ta.
11: أوكسيجين FM،
12: أوكسيجين FM بالصوت
11: العالي.
13: أخبار أوكسيجين FM،
14: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسيجين FM. على الصعيد الجهوي، نظمت جمعية صيانة المدينة في بنزرت البارح لحد 13 سبتمبر 2026 بمقرها بدار سيدي جلول أربعينية المرحوم محمد علي بن قيد حسين لإحياء ذكراه التي امتزجت فيها لحظات الوفاة والذكرى والامتنان، وين اجتمع الأهل والأحباء لاستحضار مسيرته الطيبة وتكريم روحه الطاهرة وتبادلوا فيها الحضور ذكريات كانت شاهدة على محبة صديقة لرجل ترك أثرا جميلا في نفوس من عرفوها. رحم الله الفقيد محمد علي بالقيد حسين رئيس السابق لجمعية صيانة المدينة في بنزرت رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجزى كل من شارك في إحياء ذكراه وواسع عائلته جزاء الخير. وفي موضوع آخر، اختتمت البارح بدار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية بنزرت، وين تحصلت دار ثقافة ابن رشد في منزل عبد الرحمن على عدد من التتويجات الجماعية والفردية. ومن ذلك جائزة العمل المتكامل ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال، وين ترشح مسرحية مغامرات في عالم المكتبة لتمثيل ولاية بنزرت ضمن فعالية المهرجان الإقليمي للمسرح. وجائزة العمل المتكامل ضمن مسابقة مسرح العرائس ترشح مسرحية فلادوريا لتمثيل ولاية بنزرت ضمن فعالية المهرجان الإقليمي للمسرح. وجائزة أحسن إخراج مسرحية مغامرات في عالم المكتبة ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال. وجائزة أحسن ممثل واعد محمد إسحاق عن دوره في مسرحية مغامرات في عالم المكتبة ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال. وجائزة أحسن ممثلة واعدة وهي إسلام البجاوي عن دورها في مسرحية مغامرات في عالم المكتبة ضمن مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال. وجائزة أحسن إخراج محمد إسحاق عن مونولوج عالم الذكريات ضمن مسابقة الأداء الفردي. وتم في الختام تكريم ثلة من المشاركين والمتوجين حسب ما أفدنا بها الزميل محمد الهادي البكوري. وفي موضوع آخر، نجح فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت والمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بحدث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه. واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه، وإن استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة الأعصاب وطبيبة التخدير والإنعاش من المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي في منزل بوركيبة. وتميز عمل الفريق الطبي باستخدام تقنيات جراحية متقدمة وتطبيق بروتوكولات دقيقة لمراقبة حالة المريض قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية. وفي موضوع آخر، تمكن الدورية تابعة لمركز حرس المرور بمحطة الاستخلاص في سيدي ثابت التابعة لمصلحة المرور بطريق سيارة A4 ليلة السبت من حجز كمية كبيرة من صفائح القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة متجهة من تونس نحو ولاية بنزرت. وجاءت العملية تحت إشراف رئيس مركز حرس المرور، وين إثر إيقاف السيارة وإخضاعها للتفتيش عثرت الوحدة الأمنية على كمية كبيرة من صفائح القنب الهندية المعروفة بالزطلة يشتبه في أنها كانت موجهة للترويج بولاية بنزرت. وأثناء عملية التفتيش تمكن سائق السيارة من الفرار فيما تتواصل الأبحاث الأمنية لتحديد مكانه وإيقافه إلى جانب الكشف عن بقية الأطراف المحتملة المتورطة في القضية. وقد تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر في الغرض مع إدراج المعنيين بالأمر بالتفتيش في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وعلى صعيد الوطني، أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية السيدة ريم المعروفي اليوم الاثنين أن الإطار التربوي تدعم بزيادة بلغت 2.993 مدرسة جديد ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالسنة الماضية. وبعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات، قالت إن العودة المدرسية التحضيرية في مختلف المؤسسات التربوية انطلقت رسميا اليوم الاثنين 14 سبتمبر من خلال استقبال المدرسين وتوزيع جداول الأوقات وسط تدابير لوجستية وهيكلية، مشددة على أنها تهدف إلى تأمين انطلاقة فعالية ومستقرة للدروس بدءا من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر. وأكدت السيدة ريم المعروف في أنه تسليم جداول الأوقات للمدرسين قبل يوم من العودة الفعلية للتمدرس أصبح تقليد متبع منذ السنة الماضية لضمان المباشرة الفورية وتسهيل معرفة المدرسين للمستويات المسندة لهم والتنظيم المبكر لشؤونهم الأسرية والمهنية. كما أشارت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إلى صدور منشور وزاري ينظم علاقة الأولياء بالإدارة والإطار التدريسي داخل المؤسسات التربوية لضمان التواصل السليم وتجنب التشنجات مع الإعلان عن تدشين مركب رياضي وثقافي جديد بمدينة القيروان. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد صلاح الدين السالمي إلى احترام الحقوق والحرية النقابية في تونس واستأنف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي حسب تعبيره. وجاءت دعوة خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي لتنظم منظمة العمل العربية بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية. هذا وطالب بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي وما أسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم. وفي موضوع آخر، انطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نهار الجمعة في إعداد خطة العمل الوطنية للتبريد بتونس عبر عقد الاجتماع الأول للجنة القيادة واللقاء الافتتاحي للمشروع. وأوضحت الوكالة أنه إنجاز المشروع هذا يجرى بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ارتباطا بانخراط تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد. وقالت الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة أن الاجتماع يمثل إعلان عن مسار تشاركي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة وتوحيد الرؤى حول الأولوية الوطنية في هذا المجال. وبينت أن اللقاء الأول خصص لتقديم أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية واستعرض مراحل إعداد وتنفيذ خطة العمل المرتقبة، مشيرة إلى أن المشاركين تولوا مناقشة آلية الحوكمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات فضلا عن ضبط مراحل العمل المقبلة. وفي شأن أمني، تمكنت البارح الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل من تفكيك شبكة مختصة في ترويج واستهلاك المواد المخدرة. وحسب ما أكد مصدر مطلع في تصريح إعلامي أنه إثر الحصول على معلومات دقيقة تم تكوين فريق عمل أمني مشترك، وبعد الحصول على الأذن القضائية اللازمة تمت مداهمة منزل المظنون فيه وهو من ذوي السوابق العدلية. تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص بينهم فتاة وحجز كمية متفاوتة من المواد المخدرة، أقراص ليريكا وكوكايين ومبالغ مالية هامة ودراجات نارية كبيرة الحجم وآلات حادة، والأبحاث ما زالت متواصلة. وين أفاد المصدر الأمني بأن العملية تتنزل في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لتعاقب العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج واستهلاك المواد المخدرة خاصة الموجهة للشباب والوسط المدرسي. وفي إطار التصدي لظاهرة المخدرات ومكافحة ترويجها وما يرافق ذلك من عملية أمنية ناجحة تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين، وتكتسي هذه المجهودات أهمية خاصة تزامنا مع العودة المدرسية باعتبار أنه حماية الناشئة والتلاميذ والشباب من مخاطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لمختلف المؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية. هذا ودعا المصدر الأمني إلى مواصلة هذه الجهود وتكثيفها مع تعزيز التعاون بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات التربوية والأولياء ومختلف مكونات المجتمع المدني حتى نتمكن جميعا من حماية أبنائنا من آفة المخدرات والوقاية منها قبل أن تهدد مستقبلهم.
13: وفي الشأن الدولي، أعلنت إيران أنه الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده اليوم الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب المملكة العربية السعودية، أعلنته الرياض بالوضع في اليمن. وأفادت وزارة المواصلات الليبية اليوم الاثنين بخروج طائرة خاصة عن المدرج أثناء هبوطها بمطار مصراتة الدولي اليوم الصباح من دون تسجيل أي أضرار بشرية بين أفراد طاقم الطائرة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم بظهور سحب عابرة بأغلب جهات الجمهورية التونسية، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية والشرقية مع أمطار متفرقة. والريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. أما درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية و 32 إلى 36 درجة ببقية جهة الجمهورية التونسية. كان هذا المواد الأخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم، خاصة مع العودة المدرسية لتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. استماع وفي لمن
15: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
16: انت تعرف علاش؟
17: نعرف. وانت تعرف علاش؟
16: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
17: نحبوها على خاطر تسمعنا
16: وتحس بينا،
17: تعاوننا
16: وتفرح معانا.
17: نحبوها على خاطر تفهمنا،
16: ترشدنا،
17: تنصحنا
16: وتوعينا.
17: نحبوها على خاطر ديما معانا،
16: ليلة مع نهار،
17: تبعد ولا تقرب،
16: هي ديما معك،
17: تخفى ولا تسهر،
16: هي باقي بحذاك.
17: نحبوها على خاطر
16: تزهينا
17: وتونسنا،
16: وحتى كان بكينا
17: بيديها تمسح عينينا.
16: توا عرفت علاش؟
17: وانتي فهمت علاش؟
16: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.
18: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: لازم على
1: أكسجين أفهم. مصيماكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. إنما كنتوا تسمعوا فينا ديما مع العودة المدرسية، معنا ولية مدام نورا قسنطيني باش نحكيوا على الكوليج بيلوت والمدرسة العددية النموذجية فرحات حشيد في بنزرت، وقاعة المراجعة في المدرسة. مدام نورا، مساء النور، مرحبا بك.
2: والعسلامة.
1: مرحبا بك مدام.
2: وبيك يا عايشك.
1: شنو اللي صاير بالضبط فسرنا؟
2: والله نحاول هم البرمانانس. سالد برمانانس نحاول هيك.
1: عم ناوله؟
2: لا سنة عم ناول سما.
1: موجودة عم
2: ناول سما سنة. موجودة عم ناوله. أما سنة ما نحاولها.
1: علاش؟
2: الله أعلم.
1: أي يعني المعلومة منين خفيتوها؟ مازلنا بديناش نقل. المعلومة منين خفيتوها؟ مازلنا بديناش.
2: الو
1: نسمع فيك مدام نورا، قلت لك مال المعلومه منين خذيتوها؟ مازلنا ما بديناش العام معناتها.
2: لا ما كنت تقرا غادي.
1: اهي قالوا لها
2: قالوا لهم ما فماش شكاو او اللي مشاو للمندوبيه، قالوا لهم معنا ما نعملوا معناش افكتيف.
1: ايوه
2: كيفاش كلام ده صغار 13-14 سنة يقعدوا في الشارع في البرمانانس من 12 الماضي ساعتين وين باش يفطروا جاي شتاء.
1: فهمتك.
2: في الستة تو مثلا اللي يروح لاربعة يقعد يسنى الكار حتى للستة، تو باش يوليو يخرجوهم ما عندوش يخليهم يقعدوا في البرمانانس.
1: فهمتك. دونك ماذا بيكم ترجع معناتها؟
2: بالطبيعة ماذا بينا ترجع للبرمانانس. هما بكري كي كانت بكري كانت بانسيون كومبليت، وبعد ولات دومي بانسيون، توا ولات نظام خارجي.
1: واضح. هذا بالنسبه للمدرسه العدديه النموذجيه فرحت حشيد في
2: المدرسه النموذجيه، والكياس بحذاهم معناها كلي اخترصة في هو نورمالمون سانس واحد، الموتورات والتروتينات الكتريك يتعداو كلهم بسانس انتردي.
1: ساعات حتى كرهب.
2: نعم
1: ساعات حتى كرهب.
2: اي صحيح.
1: صحيح. شنو الرد كان للأولياء ولا كحكيوا الأولياء شنو قالوا له؟ تنشوفوا ولا قل لك ما نجموش معناش حل؟
2: لا بالنسبة للمدير قاعد يعمل في اتصالات وراهم كاتب معنا عامل يعمل في اتصالات للمندوبية وللولاية. أما المندوبية كمشيوا مشيوا أولياء أخرين قالوا لهم معنا حتى حل معناش افكتيف.
1: فهمتك. دونك ريمي يقرا الساعة كروز ولا حاجة.
2: صغار 13-14 سنة يقعدوا في الشارع، والانتراج نتاعو الكوليج نتاعو خايب برشا.
1: فهمتك. واضح. واضح. يعطيك صحة مدام نورا، تحية مدام نورا، تحية الأولياء الكل بالطبيعة اللي ولادهم يقراوا في ليسي بيلوت كوليج بيلوت في المدرسة الإعدادية النموذجية فرحة حشيد في بنزرت، اللي صنع المهم بأنه باش تم استغناء على قاعة المراجعة بالنسبة للصغيرات العام هذا. وهذم صغيرات يقول لك معناتها ما عندهمش وين يمشيو، وفيهم برشا ماهمش من معتمديات بزات شمالية ولا جنوبية، حاجة قريبة نتاع باش يروح في ساعة، فيهم برشا من معتمديات بعيدة، شنو باش يقعد يعمل الساعة هذيك؟ وين باش يمشي؟ وين باش يتحرك؟ دونك هذم كل أسئلة تطرح بالنسبة للمدرسة الإعدادية النموذجية فرحات حشيد في بنزرت. هذه من النقاط اللي صايرة فيها إشكاليات بور لو مومون، وإن شاء الله يكون تدخل من المندوبية في تنسيق مع ولاية بنزرت إنه يلقاو حل، حتى ما نعرفش شنو البوسيبيليتي الممكنة، ما يلقاو فورمول، يلقاو فورمول وما للصغيرات هذوما باش ما يقعدوش في الشارع. نعاود نذكر هذه مدرسة تلم النخبة نتاع ولاية بنزرت الكل، صغيرات من معتمديات أخرى ومعتمديات بعيدة.

وخدوا ايام العوده المدرسيه يا عزيز، والله فرحان ما انت بروحك، ازر بروحك عرس خوي خلينا نفرحوا بيك، وتجيب صغرون يدخل يقرا صغار السنه اولى غدوه من مواليد 2020، معناتها هذوما مواليد تنبك الكورونا. دونك ان شاء الله ربي يفضلهم وان شاء الله ربي ينجحهم. ونشوف قدامي في ليست نتاع بعض المدارس فما اسماء ياسر شبابه الصغيرات، معناتها فاطمه البتول، فما بيان ياسر اسماء مزيانه، ميسان، محمد بيزيد. بون نعرف لما حاله وتحيه لصديقي واهل عنده صغرون اسمه بيزيد، معناتها موجود الاسم من قبل. ايلين، هازار، برشا برشا اسماء محلاهم بالنسبه لصغيراتنا اللي داخلين غدوه يقرا، وكما قلنا من مواليد 2020 غدوه في السنه الاولى ابتدائي. ان شاء الله ربي يوفقهم ينجحهم الصغيرات الكل، صغار الباكس ده كيف ان شاء الله ربي ينجحهم ويكل ان شاء الله عامهم عام السنه بالنجاح، نلقاو عام جاي في الفاكولتي. دونك ان شاء الله سنه دراسيه طيبه لصغيراتنا الكل. مازال نتواصل معكم في لازم نرجع بعد لحظات.

0: لازم على
1: اكسجين افان. كما قلنا باش نعملوا تورا نشوفوا اللي صاير سوى وحدنا لهنا في الجوار والا خارج المنطقه، خاصه في الشرق الاوسط. توتر على الشدو كالعاده في الشرق الاوسط للاسف. دونك حاضر معنا سيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي الدبلوماسي السابق، ناخذ معك اكثر تفاصيل. عبد الله مساء النور، مرحبا. اهلا
2: وسهلا، تحياتي لكم المستمعين. هذا
1: حمزه، نورتنا سي عبد الله. عندنا مديده، ما عملناش جولة وما عملناش قراءة، خلنا نفهم شنو اللي صار قبل كل شيء. خلنا نرجع معك الملف اللي عنده أيامات اللي تمت، وبعد نجيه للمنطقة اللي هي سخونة بطبيعتها توا، سورتو في التوتر الكبير بين السعودية واليمن واللي صاير في الشرق الأوسط بصفة عامة. ما نعرفش مفاجئ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والجزائر، وإلا اللي قاعد يتبع يفهم أنه قاعدة أمور عندها مدة تمشي في التطور، تمشي في التوتر، وتخلي اليوم نوصل للمرحلة هذية اللي خلات العلاقة بين دولتين تتقطع، وتوتر على أشد وبيناتهم بطريقة باردة. معناتها بتتعكس اللي صار بين اليمن والسعودية.
2: هو في غالب الأحيان ثم محاور سياسية وثم تناغم ايديولوجي وتناغم يعني في العلاقات بين مجموعات من الدول. يكفي أن ننظر أن العلاقة مثلا اليوم متوترة بين تونس والمغرب أو بين المغرب والجزائر إلى غير ذلك. نعرف أن الإمارات تلعب في دور كبير في المنطقة العربية، مثل شأنها شأن بلدان أخرى في يعني في الخليج العربي. المال نتاعهم اللي يوظف ل يعني زرع الفتنة، مثل ما هو الشأن في السودان. يعني السودان سلت العالم العربي وسلت العالم، يعني من أفرى أماكن العالم فيما يخص القبوح. ونعرف الماء متوفر عبر النيل إلى غير ذلك. كلما في الأمر أنه في داخل الدول هذه اللي زرع الفتنة وتتوسط رغم صغر حجمها ورغم عدم علاقتها المباشرة مع الملفات المفتوحة، وتلعب فيها دور كبيرة اللي يعني لي ذراع مع دول بحجم الجزائر وبحجم مصر وبحجم كذا. شافت الجزائر أنه الإمارات قاعدة تخذل في بلدان اللي حليفة أو تنجم تكون حليفة الجزائر، لأنه إحنا اليوم في تطور متاع في مرحلة متاع تشكل جديد للخارطة الجيوسياسية جيوستراتيجية في الإقليم وفي العالم. وعلى هذا الأساس جاهرت الجزائر الإمارات بالعداء وقطعت العلاقات معها، حتى توضح للقاسي والداني أنه الإمارات تلعب في أدوار يعني مكلفة بها ربما من جهة أخرى، اللي تضع في المنطقة في المرحلة اللي القوة والضعف قاعد يتشكل عبر الخرائط اللي حكينا عليهم. هذا هو تقريبا الملخص. ماهيش يعني مباشرة ثم ملف بعينه أو مثل بعينه اللي جرت الجزائر لقطع العلاقات مع الإمارات.
1: اكزاكتومون، معناتها برشا ناس ماهوش فاهمين شنو اللي صار. انتوكا اللي خرج الوزارة الخارجية الجزائري ارجعت القرار الى استنفاذ جميع السبل وتزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية من قبل ابو ظبي، اتهمتها بالتدخل في شؤون دول المنطقة وزعزعة الاستقرار في دول كيما ليبيا والسودان ومالي، وهذا اللي بولومومون الظاهر. اسكو هذا هو اللي صاير المو ولا فما حاجات باطنية مازال ما
2: نعرفوش؟ نعرفوا انه الامارات كانت تدعو الى الوفاق في وقت من الوقات وقت الشيخ زايد. نعرف أنه وزير خارجية سابق المصمودي محمد مصمودي رحمه الله، نعرف بوتفليقة كانوا يعني أقاموا في الإمارات يعني في ضيافة الشيخ زايد مو الأمير الحالي. وكان الشيخ زايد يعني من الحكمة ومن الرصانة ومن الوعي بالمسؤولية، وكان يسعى إلى يعني تقريب وجهة النظر بين البلدان العربية. الأمير الحالي يعني من جهات مختلفة يعني وتر العلاقات، لأنه يحب يلعب أدوار تفوتو، وعندما يلتحق يعني بالولايات المتحدة وبإسرائيل وما تعرف ما تطبيع، يعني يجبر إلى يعني الامتثال لبعض الضغوط، وتولي التحركات متاعه ما تقتصرش على بلاده وعلى مصالح بلاده وعلى مصالح العرب. احنا قاعدين نشوفوا انه ما تمش عرب، لانه اليوم الجامعه العربيه في ظرف كبير هذا لم يعني تنظم مؤتمر استثنائي للنظر في حرب الاباده اللي تقام على غزه وعلى بلدان اخرى. شفنا سوريا كيفاش انهارت، شفنا لبنان الان تقريبا يعني جهات مسؤوله بعد القضيه في لبنان قاعدين يحبوا يطبعوا
1: عمليا عمليا
2: تجاوز حدوده حسب التقييم الجزائري وجهات اخرى زادا، ووجب الاجهار بالمواقف حتى يعي الراي العام في البلدان هذه وتعين بلدان تتعامل مع الدوله هذه، لانه هذا سوف يجر اجراءات اخرى من بلدان اخرى. ما تنجمش الجزائر تاخذ الموقف هذا وتبقى بلدان اخرى اللي تدعي التحالف ولا التناغم مع الجزائر ما تقومش باجراءات من هذا القبيل.
1: عمليا اليوم الجزائر استدعت سفير الإماراتي وعطت 48 ساعة للمغادرة وغلقت المجال الجوي قدام كل الطائرات الإماراتية مع استثناء رحلات الطيار التجاري حتى آخر عام 2026 وبعد تقطع به. بالنسبة للإمارات دعت للتهدئة، قالت أنه إن شاء الله يكون مؤقت القرار وأكدت حرص على أنه الشعب الجزائري الشقيق والجالية الجزائرية مقيمة في دولة الدولة الإماراتية هما أخوة ونحبوا العلاقة تتواصل. حاجة أخرى، موقف رسمي بتاع الدولة الإماراتية أنور قركيش المستشار الدبلوماسي رئيس الإمارات يقول أنه الدبلوماسية الناجحة، ونحب رأيك في هذه وتقييمك لهذا يا سي عبدالله، الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وإدارة المصالح بعيد عن الغموض. شنو تقصد الإمارات وشنو تقصد رئيس الإمارات كي قال هكا على الجزائر؟
2: تقريبا هذا موقف مساند للجزائر عندما يقول مثل ما أشرت.
1: لا هو التقرات بطريقة أخرى سي عبدالله، يقول لك معناتها أنت كان عندك مشكلة معايا يا جزائر قل لي شنو مشكلتك، لما ما تقولش خاطرنا نتدخل في دول الجوار وزعزعة المنطقة ودرا شنو. لا قل لي كان عندك مشكلة معايا حكاية معايا طول.
2: هذه كلها ماشي، لا هي طول، هو حكاية معها طول، حكاية التصريح الجزائري حكاية حتى على شبكات جوسة في الجزائر إلى غير ذلك، لأنه نعرفوا اللي الجزائر والإمارات ما تنجمش تكون عندهم علاقات كبيرة، لأنهم تقريبا كيف كيف يعني يصدروا ينضوا في نفس المواد، يعني الغاز والنفط، الغاز والنفط إلى غير ذلك، ما تماش صناعات جزائرية اللي توسخ في طيارات أو سيارات إلى الإمارات. كل ما بالأمر أنهم جوز دول بين ضفرين عربية والمفروض أن تكون علاقات ودية ويفركسوا، يعني يفتشوا على نقاط الالتقاء، على خاطر مثلا ماشي مصالح اللي تجبر الإمارات باش تكون موجودة بعمق وبكثافة في الجزائر. يعني ما تتهم الجزائر الإمارات به هو أنها تخدم في مصالح جهات أخرى. نعرفوا أن الجزائر ما حتى الأنظار، ونعرفوا الأقناع تتجاه الجزائر، شفنا صار في فنزويلا، كل ما في الأمر أن الجزائر تختزن الأراضي الجزائرية، تختزن ثروات طبيعية كبيرة، والعالم اليوم قاعدة تنظر الطاقة الحفرية لزينجي فوسيل وقاعدين يفكوا تقريبا، ما كانش جاب أمريكا للمنطقة الإقليم الشرق العربي إلى غير ذلك، بحيث ثم يوم سكان يوم حرب على البقاء على الوجود تقريبا، في انتظار التحول الطاقي هذا الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية جزي ولا متجزي، وقتاش نحطوا الأسس والبنية التحتية للطاقة هذه باش نجموا نوزعوها إلى غير ذلك. هذا الكل باش يجلب لنا ثم حروب قائمة، ماشي حرب باردة، حرب ساخنة، يعني حروب طيارات وصواريخ إلى غير ذلك، والإمارات تلعب في أدوار اللي ماهيش متاع مصالحها ومتاع حجمها، يعني على الأقل حجم الشعب وحجم الإمكانيات كدولة، عندها إمكانيات مالية وماهيش في حاجة باش تعادي أي دولة، لكن كيف تلعب الدور هذا؟ الحديث على التصريح الجزائري واضح، شبكات جوسسة مساهمة فيها مولدها اللي ما هو شأن بالنسبة للسودان، يعني يشرز بعض البلدان الخارجية إلى السودان ويشاركوا في مع الفصيل هذا والفصيل الآخر، والفتنة اللي موجودة في السودان وكان ما جات تسمى الأموال هذه ما كانتش تدومها السنوات الكل هذه، هذا هو يعني تقريبا
1: واضح. تونسوين من هذا الكل مستحقين مش نصطفوا ولا نقعدوا نتفرجوا ولا كيفاش بالضبط؟
2: تونس في تونس، تونس باقي قاعدة في تونس، وتونس هي الحقيقة تونس كانت ديما ما تدخلش في المحاور،
1: صحيح
2: كانت تدخل بالتي هي أحسن. نعرفوا أنه في الآونة الأخيرة فما خلافات كبيرة في المغرب العربي بخصوص الصحراء الغربية إلى غير ذلك، والمواقف من بوليزارو إلى غير ذلك، لكن احنا اخترنا طوال معناتها السنين والعقود أننا نحاولوا أن نصلحوا ذات البين، خصوصا وأن تونس حتى على المستوى الدولي وقت اللي كانت تم معسكرات المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والرأسمالية والشيوعية والاشتراكية، كانت تونس عندها علاقة طيبة مع كلا المعسكرين، وكانت تتوسط، وكان همها الوحيد، وأنا نحب أقول حاجة لمستمعينا هامة جدا، إحنا الدولة الوحيدة، وهذا يرجع فيه الفضل لمؤسس الدولة التونسية لحبيب بورقيبة رحمه الله، يعني إحنا الدولة الوحيدة، وهذا تقريب كاريكاتير، ما حاشناش نكونوا عباقرة باش نفهموه، الدولة الوحيدة مش قاعدين يذبحوا فينا كالدجاج. أينما نظرت يعني عبر المنطقة العربية، الدول الكل عربية يعني فيها عبادات بأحجام مختلفة لا محالة، والحمد لله اللي ما يعيش كله بحجم غزة، لكن الكل علاش؟ على خاطر ساعات دولة الاستقلال أن تضع شوية عقل في رؤوس التوانسة ويفركسوا على مصلحتهم بطريقة سلسة وبطريقة يعني مسالمة وبطريقة حضارية. كذا هو هذا تونس ما زال عندنا رصيد كبير من هالسياسة هذه، والحمد لله على اختلاف التوجهات السياسية اللي عرفتها البلاد منذ 2011 إلى اليوم، بقى رصيد لا بأس به، اللي حتى التوى والحمد لله وإن شاء الله يتواصل، وقنا يعني هالمغامرات والانزلاقات اللي تتكلف حياة بشر وممتلكات إلى غير ذلك.
1: دونك الاكتفاء بالمتابعة فقط،
2: الاكتفاء بالمتابعة
1: رغم قرب المشاكل فينا جغرافيا، معناتها اليوم كي نحكيوا على الوضع في ليبيا، كي نحكيوا حتى الوضع السوداني اللي أثر في ليبيا،
2: اي القرب الجغرافي ما يعنيش انه ربما احنا شفنا في العشريه السوداء في الجزائر العشريه في المجد الدمويه توصلنا تونس بنفس الامكانيات وبكذا، انما ما يعقلش ضرر كبير.
1: ما هذيك هذيك يقول لك هذيك مشاكل داخليه سي عبد الله، مش كيما هذه مشاكل اقليميه
2: اليوم. لا فيها راي، فيها ملاحظه، لانه يعني مشاكل داخليه احنا نعرفوا اللي وقتها ما خلينا مسيطرين على حدودنا، مش كيف ما اليوم مثلا بالنسبه للهجره الغير النظاميه يعني السود ما وراء الصحراء، الفارقه ما وراء الصحراء، وقتها متحكمين في امورنا، وقتها عندنا اجهزه تخدم بامكانيات كبيره وبهياكل نتاع حزب اللي منتشره على عبر البلاد، تجب تكون عندنا مآخذ عليها في هذه النقطه او تلك، لكن نعرفوا اللي كانت تلعب في دور كبير لحيث البلاد كنا متحكمين فيها. ان شاء الله اليوم نواصلوا على نفس النسق، واحنا نلخصوا الحكايه الكل في سياسه بورقيبه. وقت اللي استقلت البلاد اجتمعت في ايامات بعد ما سلموا المقاومين السلاح يستنوا فيه باش يقول لهم فرنسا ويشتم فرنسا وكذا، جاهم تاع قبل الليل هما من المجتمعين وكان عنده اجتماعات اخرى، قال لهم فرنسا اليوم راهي تولي صديقتنا، الملف اللي كان بيننا وبينها هي تونس، كيف رجعت لنا بلادنا ما عايش لنا النزاع، وعنده تصوير في فرنسا وتصوير في الان سفاري وفي سان شعير غير ذلك، بحيث اذا كان انتفاء كما قال اذا عادوا عدنا، ولا يقول لك ولا
1: نعدتم عدنا
2: حتى يقاتلكم فيها، يعني اذا كان ما سمناش السبب ما نقعدوش جل يدفعنا الى الاختار اللي لا طائل من ورائها ولا واضحه من ورائها.
1: بالنسبه للسعوديه بالنسبه للجزائر والامارات باش تطويل، ولا بالنسبه ليك يجب يكون فما تدخلات وفما مفاوضات؟
2: لا ما تطويلش لانه مش تدخلات، يعني الامارات تقريب الامير الحالي وسياسه الامارات ما عندها وجود الا بتدخل يمينا ويسارا. الجزائر قطعت علاقاتها لأنه مثل ما أشرت له كان ثم حجم مبادلات وثم مصحة كبيرة بين البلدين، راهو سبقتها مفاوضات، ربما وقعت إشارات من الجزائر للإمارات، كيف شافوهم اللي ما تراجعوش
1: القرار هذي والخطوة هذي بقطع العلاقات الدبلوماسية تجم تخفض شوية من الضغط بالنسبة للجزائر؟ ترى أنه فما حل بالنسبة لها هكا أنه الإمارات باش تنقص التدخل اللي هي ترى في تدخل في شؤونها؟
2: اي هو علاش قطعوا العلاقات؟ على خاطر باش يقعدوا يتبعوا فيهم يعني لمصالح الامن في الجزائر، ويتبعوا في هذا وشكون اتصل وشكون جاء. انا نعرفوا اللي في الاونه الاخيره يزمرت الامور ببعضها في فرنسا، وقع الاعلان قبل بضعه اشهر على جمهوريه القبائل لكبير الامازيغ ولا القبائل، بحيث وقت اللي يشوف تتسلب زيد وتتسلب عمر ما هوش شان في كل بلاد، يقول لك انا مش قاعد ناس عليك اخر كي تحب تسلبيهم في شيء اخر تفضل، اما ما نقعدش مثلا في بلادي ما
1: نقعدش. واضح.
2: فهمت؟ هذا هو يعني ما ثماش مصلحه. لو كان هي كيفاش موازنه المصالح، لو كان ثم مصلحه تغلب المساوي اللي شافتها الجزائر لحقت بمصالحها مع الامارات، راهو ثم راهي رجحت المصلحه.
1: بالضبط بالضبط.
2: انا كيف وازنوا تكون ما ثماش مصلحه مع البلدان، اذا تسقلهم في طيارات ولا تعطي فيهم في كذا وما يجيش تعاون فيهم قد ما تنجمش تعاونها الجزائر لاباس عليها يعني في على مستوى الموارد، يقول لك يا خويا الباب اللي يجيك منه الريح سد وسط ريح. هذا اللي يحصل.
1: حسيلو العرب الاخرين شيخين والعرب تضرب في بعضها في البلايس الكل سي عبد الله، للاسف هذا المشهد اللي قاعدين نشوفه فيه كان الجزائر والامارات.
2: هو شوف يكفي انك تشوف الجامعه العربيه كيفاش تشتغل.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
2: هي مصحه في وزاره الخارجيه المصريه، والمرحله الوحيده اللي شافت فيها شويه نفس هي وقت اللي استقرت في تونس بعد الخلاف تاع العرب مع مصر عندما تبعت مع اسرائيل. كان 10 سنوات اللي شد شادي الخليبي امين عام وبدات تخدم بطرق يعني عقلانيه ومنطقيه وحضاريه الى غير ذلك، على خاطر المشكله وهذا ما قال لنا مؤسس الدوله التونسيه، يعني الامور نتاع المجموعات والعائلات والافراد ما تدارش بالعواطف. ما شاء الله اكبر وعروبه واسلام وتوحيد، انت ما وحدتش تشوف انت الدول هذه في داخلها. في سوريا اليوم الدروز يحبوا ياخذوا دوله والاخرين يحبوا ياخذوا دوله، شوفوا في ليبيا كيفاش تقسمت، انت ما وحدتش بلادك. وقت اللي قال للقذافي انت واحد غريان وفزان ساعه قبل ما تعبت واحد عارف وقرني ولادك، ورمينا كي مشى الكينيدي عام 63 قال له استطلب، قال له نحط باش نقري لاولادي. اعطيني قمح واعطيني، قالوا لي جيني يطلب التنكوات والطيارات، قالوا لا انا نحب على خاطر ثم ناس ما عندهمش باش يوفروا وجبه لاولادهم في ديارهم. وقت اللي انا نعطيهم مشاكلوا في المدرسه يوليوا يجوا بشاكلوا وبالمناسبه نقريهم.
1: واضح. اذا قلت اذا العلاقات متوتره فقط بين الجزائر والامارات وان شاء الله تقف على حد هكا، فانه العلاقات اكثر من متوتره وكيف كيف مسكر العلاقات اصلا، ونحكي على قتال كاريمون وقتتال بين السعوديه والامارات اليوم، بين السعوديه واليمن عفوا. اليوم القوات الحكوميه اليمنيه مدعومه من السعوديه، واصلا فما ضرب من الرياض واليمن ترجع اليوم والحوثيين يرجعوا.
2: هذا مش جديد
1: بالضبط، لكن اليوم أكثر لانه اليوم الصراع وحسب ما اعلن الحوثيين.
2: مش اكثر اليوم، مش اكثر اليوم. في الستينات القرن وصلت مصر عندها 70,000 جندي في اليمن، القسمه نتاع اليمن تقسمت كانت يمن موحده تحت امامه. يعني
1: خليني نكمل لك اليوم علاش قلت لك اكثر، لانه اليوم الهدف هو احكام القبض على مضيق باب المندب، واحنا عندنا مضيق هرمز من غادي فيه اشكاليات، معناتها نحكيوا على خنق العالم الكل، ما عادش مجرد عركه على تقسيم اليمن ولا شكون اللي باش يحكم في اليمن اليوم. ولا الحوثيين يقول لك احنا احكمنا المنافذ واحكمنا السيطره على المنافذ والمداخل للمضيق الكل، ولينا مطلين على المضيق بما فيهم الجبل اللي طول على المضيق احنا نسيطروا عليه. دونك اليوم العركه الكل على شكون مش يحكم سيطره على مضيق باب المندب، يزيد يخلق العالم.
2: الحوثيين هو جزء من جزء كبير من اليمن، مش هم يقولوا المجموعات الحوثيه هي جزء كبير من اليمن، اليمن مقسوم من ناحية، ومن ناحية ثانية الحوثيين ما همش اليمن الحوثي إذا كان صح التعبير، ما همش يخدم من روحه، عنده مجموعة كبيرة يعني إيران والصين وروسيا، هو مش عارف فيهم بإمكانياته دي. من ناحية اللخص للتبسيط لمستمعينا، هو المشكلة كلها منابع الطاقة ومسالك توزيعها. اليوم ما عادش المسالك تسدت، اليوم السعوديه تقريبا تنتج نص طاقتها من 13 مليون برميل يوميا، اليوم تنتج فيه ما يناهز السته. على خاطر ما وقصفورهم القناه شرق غرب اللي حبوا يعديوها على البحر الاحمر وتمشي القناه السويس. قصفورها وتموقع الحوثيين يعني الجماعات المسلحه الحوثيه تموقعوا على شطوط البحر الاحمر واصبحوا يتحكموا في باب المندب. بحيث التوزيع ما عادش ممكن، هرمز وباب المندب ما عادش تم يعني مخرج.
1: وهذا اللي يخلي العركه اليوم اهم في نظر العالم الكل، قاعدين الناس الكل ترقب بحذر شنو باش توصل في الاخر اللي صاير حاليا في اليمن.
2: لا شفنا احنا لا باش توصل اليوم اليمن قويه، واليمن عندها اسلحه واليمن قصفت حتى السعودية لارامكو مع البنية التحتية التقية، لأنه مثل ما قلت لك اليمن هي اليوم امتداد الصين، يعني كونستيلاسيون يعني تحالف كوكبة من البلدان الوازنة. وانا نحب نقول لك يلزمنا نرجع لامريكا توا، خاطر السعوديه وكل امتداد لحاجات اخرى مثل ما قلت لك تحالفات. اليوم وقت اللي امريكا وحدت اليوم، لو كان نحلوا الكلام تاع الرئيس الامريكي يعني تقريبا بصفه واضحه حتى للاطفال الابتدائي، يعني هذا يعني وقت اللي يقول الحرب مشطوفه، لانه تاريخ الانتخابات النصفيه داهم 3 نوفمبر باش تقع انتخابات ومش يخسرها، مش نقول لك من توا، لانه يقول الحرب مشطوفه يا ما قبل شويه الانتخابات ولا بعدها، لانه الامريكان مش قادرين ان يدخلوا في حرب. قاعد يقول لهم كي بتبيع الحرب هذه، حتى المهبول يقول لك مشطوفه قبل ولا بعد، ما لا وقتاش مشطوفه يوم القيامه، بحيث لانه يعني قاعد يعمل في تصريحات وقاعد يعلن على انتصارات مانيش موجوده. اليوم الهرمز مسكر وباب المندب على وشك، يعني على وشك الاغلاق النهائي زاد هو. وجات امريكا ما عادش تنجم تحمي، قاعدين نشوفوا السعوديه كيفاش تتشكل البارحه بركه، وقع قصف يعني الخط الانبوب شرق غرب هذا من طرف المجموعات من العراق. اليوم امريكا مش ما عادش تنجم تحمي حلفائها، الناس اللي محمياتها نجم نقولوا مش حلفائها، يعني ما عادش تنجم تحميهم وما عادش تنجم تحمي روحها.
1: اليوم الحوثيين قال لك انه ما فماش خوف، عكس يمكن اللي صار في هرمز، يقول لك ما فماش خوف على مضيق باب المندب، المضيق امن مفتوح لجميع السفن ما عدا السفن السعوديه، اي سفينه سعوديه تقرب لين نضربها غيرها مرحبا بالناس الكل.
2: لا السفن السعوديه والسفن، لانه تعرف اللي الامريكان عاملين اتفاقيه مع الحوثيين باش ما يضربوهمش السفن نتاعهم. السفن السعوديه والسفن، وهذا بالنسبه للراي العام العربي خايبه ياسر، يعني السفن السعوديه والسفن الاسرائيليه. هذو هذوما الاثنين ما يتعداوش، بحيث السعوديه ولات تقريبا في نظر بعض الراي العام العربي وغير العربي انها حليفه اسرائيل، يعني
1: كما الامارات
2: بالضبط. يعني هذه سمي نقطه لازم تديروها، ماهيش قاعده تتطالب الكل في الاعلام وكذا. اليوم هالأنظمة اللي معظمها نصبت بريطانيا في الستينات والسبعينات قبل ما تغادر المنطقة وتعطيهم استقلالهم، أنظمة اختارتها بطريقة اللي ما ينجموش يمدوا الفصول مع شعوبهم. اليوم إذا كان قاعدين نشوفوا في الأردن وفي أماكن أخرى وقت اللي يجي صاروخ من إيران الجماهير تصفق، إذا كان تقع شقاق ما بين الأنظمة وشعوبها وفات، وذلك علاش
1: بريطانيا العركة
2: خذت قرارات ضد اسرائيل.
1: العركه قاعده تكبر راس يا عبد الله، لانه اليوم شفنا باكستان مثلا، باكستان اللي مخرطه مع السعوديه في التحالف الدفاعي، قالت كلمه طهران وقالت لها تشد جماعتك، الغادي سينور انا باش ندخله معناتها. وحنا نعرفوا دور الباكستاني في الملف الايراني الامريكي معناتها، يعني ماذا بها طهران بيدا ما تدخلش في في في عركه. جوست خلينا نقول لك، خلينا نكمل نعطيك انه ديجا صارت مكالمه بين وزير الخارجيه الايراني عباس عرقجي والسعودي فيصل بن فرحان، وحكيوا فيه واشار يقول لك عرقجي بكل صراحه يعني الى شو اسمه الفرحان، انه قالوا ضروره التعاون وبذل اكثر جهود دبلوماسيه لمنع تفاقم التوتر واستعاده الاستقرار، وبيان سور من غير حتى تلميح على الواقع على الميدان معناتها من الطرف الايراني.
2: هو ثم الامور معقده اكثر من هيك شويه، لانه نعرف احنا اللي الرئيس الهندي زار، رئيس الهند زار اسرائيل
1: أكيد.
2: في الاونه الاخيره
1: أكيد.
2: من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عند باكستان عندنا شكل كبيره مع الهند، وباكستان دوله نوويه اللي القنبله نتاعها مولدها السعودية في وقت ملوقات زمن الأمير سلطان وزير الدفاع أنذاك، والسعودية الباكستان تحب تخلق حلف وانطلقوا فيه هذا ميثاق مكة، يعني حلف سني، لكن في نفس الوقت يحاولوا يقربوا من الشيعة، لأنه نهارت اللي عندها مشاكل مع الهند كبيرة وإسرائيل بتتعاون في الهند وتتعاون هي وياها، ما هيش السعودية تتعاون باكستان، إيران، ربما روسيا، ربما يعني الصين، بحيث يحبوا يخفوا من نقطة. أنا أعرف القطر إذا تحكي على التهدئة والتوسط بين الإخوة وبين الفرقاء إلى غير ذلك. بالطبع لأنه باكستان التي نقول حزوم لجيفراتي كتبها في المنطقة هذيك هي بنفسها تلعب تلقى نفسها أرى الفرنس هي والهند والأخطار تحددها وهي دولة نووية.
1: أنت كان ذكرنا في 7 أود جاء صح بروتوكول بين بعضهم الثلاثة السعودية والإمارات والسعودية وباكستان وتركيا اعتبروا فيه أي اعتداء على واحدة منهم اعتداء عليهم الثلاثة. معناتها اليوم عبارة
2: أما ما ننساوش
1: عبارة تركيا وباكستان والسعودية على اليمن اليوم على الحوثيين مش اليمن
2: على الورق أي. أما ما ننساوش أن تركيا حاشين ما ننساوش أن تركيا عضو في المنظومة حلف الأطلسي الناحية وفي الآونة الأخيرة صرح أردوغان يقول إسرائيل نجم ترجع لاتفاقية 74 مع سوريا ونعرفوا شكون طيح النظام السوري اللي هي تركيا تقريبا وعنده مشكل الشيء اللي يخلي الأمور تمشي بأقل سرعة مما تنجم تكون عليه هو المشكل الكبير المشترك نتاع الأكراد اللي موجودين في البلدان المنطقة في 5 بلدان نتاع المنطقة لكن نعرفوا أنه كل ونعرفوا تم الحقد الدفين نتاع الأتراك ضد عرب الشرق المشارقة عكس تونس وقت الأوقات لأنهم تحالفوا مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى لتفكيك وذبح الإمبراطورية العثمانية ثم دي جرنيزون حاميات اللي وقع ذبح الجنود الأتراك فيها في مناطق مختلفة. شريف حسين اللي كان معمل بشعتيه السعودية البريطانيين عاونهم باش فكوا وحلفاه يعني الإمبراطورية العثمانية ومن بعد هم عطوه شيء عطوه بلدان أخرى لأولاده باش ما يرميش العروق لأنه هو من سلالة الرسول يعني الشريف حسين الهاشمي وعطاوه سوريا الواحد من أولاده وعطاوه العراق الولد فيصل وعطاوه من الأردن
1: واضح. أنت كان يوم المشهد أنه يقول لك إيران وجمعتها الكل تحاصر النفط السعودي من كل الاتجاهات ما أنت سكرت عليها مضيق الهرمز واليوم تسكر عليها مضيق باب المندب.
2: لا وإحنا ما ننسوش اللاعب الكبير اللي كيف يتسكر نفط من غادي قاعد يغلب ثم شكون يتوقع البرميل بشوص ال 120 واليوم فات الخمسة دولارات الجالون في أمريكا بحيث ثم أزمة اقتصادية وكما قلت لك أمريكا وإسرائيل في 3 أكتوبر ويعني في الأسبوع الأول من أكتوبر وأمريكا في 3 نوفمبر باش تلقى عندها انتخابات نصفية اللي إذا كان خسرها وباش يخسرها الحزب الجمهوري يولي ترامب جو سهام ما عادش عنده حتى تأثير.
1: شنو الحل اليوم سي عبد الله بالنسبة للمنطقة بصفة عام؟
2: والله بالنسبة للمنطقة هم ليها مسلمين فيها الحل يظهر لي اللي ضار العالم الكل هو العرب لأنهم موجودين بكم وكيف كبير أموال العالم الكل عندهم وعددا وعدة يعني عندنا 500 مليون عربي وعندنا ما يناهز الملياري والمئتين مليون مسلم وما همش قاعدين يلعبوا في دورهم والمنطقة نتاعهم اللي المفروض هما يكونوا أسيادها بجمعتهم العربية المنطقة نتاعهم ما هيش خطرها في الدورة نتاعها وذلك يختل التوازن إذا كان عندك ميزان صروخ كما نقول احنا باللغة الدارجة اللي يوزنوا 25 كيلو وكذا وما همش في الميزان بالطبع ما عاش نجم تعمل حتى حساب ما كانش ما الجانا لاستخدام الأمريكان باش يتوسطوا بين العرب في المنطقة منطقة الشرق الأوسط وبين المسلمين لأنه هذيك ثم هذه تيوري كبيرة اسمها التيوري دي ماكينداري يسميه البيفو دي ماكينداري لورازي يقول لك اللي يتحكم في المنطقة دي يتحكم في العالم لأن في حالة تماس مع ثلاثة قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا ونعرف اليوم يقولوا أنه مستقبل العالم في أفريقيا بالنسبة للعقود القادمة اللي ما تقادينه من ثروات طبيعية لغير ذلك بحيث المنطقة هذه اللي هما فيها حفاهم الله بين ظفرين باش يكونوا في وسطها العرب والمسلمين واللي يخليوها يسيطروا عليها ناس اخرين اللي اقل عدد احنا كما نشوفوا الوزن بتاع الاسرائيليين 700 واليهود في العالم الكل 15 مليون في العالم الكل في حين ان الشعوب اللي هي متحالفه مع البلاد هذيك ومتحالفه مع قاعده تحتج وتخرج في مظاهرات حتى اليهود يعني فئات من الشعب اليهودي في العالم قاعدين يحتجوا على الحرب الإبادة حسب قاعدين نشوفوا شخصيات كبيرة، مواقع سياسية كبيرة في الولايات المتحدة اللي هي السند الأساسي ويكاد يكون الوحيد بالنسبة لإسرائيل، قاعدوا يسيطروا عليها مسلمين وعرب. كما نيويورك كان يصور أنه اللي عنده نيويورك الحاكم تاع نيويورك
1: كل مسلم
2: يولي مسلم، وأماكن أخرى كما عبد الله السيد اللي ربما يولي رئيس أمريكا هو مسلم، بحيث العرب في في في يعني العربي ما يتفرهد وما يشيخ وما يلقى مكانته إلا خارج الأراضي العربية.
1: أنتوكا محمد بن سلمان في تقرير رويترز طلب المساندمة رئيس أمريكي دونالد ترامب مساعدة عسكرية لمواجهة الحوثيين، لكن ترامب ما حبش، قال ما نضربش مباشرة، قال نكتفي فقط بتبادل المعلومات الاستخباراتية وندعم
2: المساندمة. لا، ما قلنا منذ حين أنه ترامب عمل اتفاقية مع الحوثيين، قالوا سيبني أنا ودبر راسك، عندهم اتفاقية أبرم ترامب اتفاقية مع الحوثيين، دونك ماهوش باش يدافع على السعودية إذا كان مصالح أمريكا مش ممسوسة، هو مكلفين والأمريكان باش يدافع على مصالحهم، ماهوش جاي باش يعربد هو وإن كان هو قاعد يعربد الآن، لكن ما يعربدش وما يزيدش يعكر الوضعية، وهو داهم على انتخابات مصيرية بالنسبة لي وبالنسبة للأزمة تاعو.
1: للأسف في الأثنين ديما دولنا العربية يتخلص في الفاتورة سي عبد الله، ونضربوا بعضنا ونخسروا بعضنا.
2: الشعوب العربية
1: تي شعوب العربية مؤي صحيح، والدول العربية قصدي شعوب العربية اليوم يتخلص الفاتورة في المشكلة صاير تو بين جزائر الإمارات، عندك السعودية واليمن من غاديكا، السعودية والعراق من غاديكا، مو هذا كله في الأخر العرب تدفع في فاتورته معناتها.
2: هو العرب الشعوب كما قلت لك، لانه بالله حاجه ماهيش عاديه نقولوها على كل حال، اللي حكموا فيه في الدول هذه اللي تحكي عليهم الكل اللي حكموا يحكيوا يعني ارقام رسميه 40 مليار دولار ثروه ابناء احد رؤساء اكبر دوله عربيه في امريكا عثروا عليهم. الان نعرفوا حكام بعضها حتى عندنا يا سيدي اليوم الكبارات كلها عايشين برا بالمليارات. نحكيوا على الشعوب ما نحكيوش على الدولة، خاطر في نظر بعض المستمعين كان الدولة هي الحكام، في حين أن الدولة مثل ما قلت أنت يعني محق في ذلك، هي الدولة هي مؤسساتها هي كذا، لكن الحكام أنا نعرفه اللي كمل المدة نتاعه ويمشي يهرب بالسرمية للبلاد برا كما يقول.
1: واضح، شكرا سي عبد الله، نعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك، تحية كل المستمعين. مع سي عبد الله نوصل لآخر، لازم اليوم تلقى كل المداخلات على الباج نتاعنا أوكسجين تونيزي. ميرسي بوكو للإيكيب الكل كانت معانا، تحية لياس في الإخراج، عزيز في الإخراج الرقمي، والفجندوبي في رئيس التحرير، تحية الملاك وريحة في تنسيق المكالمات الهاتفية، جامعة توسيك وتقدم في دارتها الوطنية للتحكيم خرجت منذ لحظات تعيينات الحكام مباراة المتأخرة الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب اللي باش تكون المباريات نهار الأربعاء ونهار الخميس. نهار الأربعاء في حال المطار في بنقردان والسي اس اس سيف الورتاني، في نصف الدوري في جربة ترجرجيس اتحاد منستيري تحكيم الصوفية الورتاني، ونهار الخميس 17 سبتمبر الأربعاء الماتشات كل في النايفر الكلاسيكو ولا دربي العاصمة ملعب التونسي النادي الأفريقي، التحكيم الدولي هيثم الترابلسي، ومع هيثم فما تحكيم سلوفيني في الفار دافيد سماك. الماتش يبدا الاربعاء نتاع العشية كما قلنا، البقلاوه الكلوب تحكيم لهيثم الترابلسي. هكا نوصل لخير، لازم نتقاو غدوه ان شاء الله في موعد جديد كالعاده. بارتي مساء، شيء طيب للجميع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 820 280.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجابة حذينا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
4: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: Oxygène. Oxygène.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.

0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتزيد من المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
6: سيب الكل خليك على 90،
7: خليك على 90.
8: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: بالصوت العالي. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدي جو بوانيغ توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت أنت هو؟
8: شكون معايا؟
7: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
8: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
12: أكسجين.

0: Oxygène. Oxygène.
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفولاين 28 820 280.
4: ياخي شبيك متغشة هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش

0: اشترك اخير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، اجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بن زرد. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55-033-130-58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
2: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: صيف على الموجة. صيف على الموجة. الموجة موجتك. صيف على الموجة. مساء النور، تحية لكم من الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 فين مع 4.5. بداية أسبوع موافقة لكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج صيف على الموجة، من توا حتى لستة متاع العشية نحكيو في برشا مواضيع، تلقاو آخر الأخبار الجهوية والوطنية، تلقاو زادة كيف كيف الأخبار الثقافية باش نحكيو بعد شوية بأكثر التفاصيل، لكن ما ننساوش زادة باش نحكيو على العودة المدرسية غدوة إن شاء الله. التلامذة يرجعوا لمقاعد الدراسة إن شاء الله، عودة ميمونة، عودة موفقة للتلامذة والمربين ولكل الإطارات اللي موجودة في المدارس والمعاهد، وأيضا زيادة في وزارة التربية إن شاء الله تكون يا ربي سنة دراسية موفقة للجميع إن شاء الله بالنجاح والتألق لكم الناس الكل. غدا الحقيقة بتكون أجواء كبيرة برشا في العودة المدرسية، زيادة ما ننسى إن شاء الله يا ربي تكون مدارسنا ومعاهدنا زيادة حاضرة باش تستقبل اليوم آلاف من التلامذة والصغيرات اللي باش يرجعوا يقراوا غدوه. فما صغيرات زيدا غدوه ان شاء الله اول مره باش يدخلوا للمدارس، قول لهم ان شاء الله بالتوفيق ليكم الناس الكل، بالتوفيق زيدا للاولياء اللي الحقيقه باش يدخلوا في ريتم جديد، والاولياء اللي مستنسين بصغيراتهم يقراوا. دونك نقول لكم بالتوفيق ليكم، عباره راهو كي يقرا التلميذ يقرا معاه الاولي، ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل، سواء زيدا ربي يعاون الاولياء الكل وربي ينجح الصغيرات يا ربي. زيدا باش نحكيهم بعد شويه على حاله طقس، برشا حديث على الطقس كيفاش يكون مع العودة المدرسية. انا نقول لكم ما تخافوش، راه الطقس مزيان، موش سخون برشا، معتدل به برشا. هذا الكل ان شاء الله نعطي لكم باكثر تفاصيل بعد شويه، وما ننساوش زاده الموسيقى الحاضره واللي تعودتوا بها ديما موجوده في صيف على الموجه.

جابر الربيعي وصلنا للأربعة و19 دقيقة على موجة إذاعة أكسجين FM. احنا مواصلين معكم بعديد المواضيع وباش نحكيو على الطقس. باش نحكيو على الطقس اليوم وطقس غدوة, بما انكم الكلكم تعرفوا غدوة ان شاء الله باش تكون العودة المدرسية. برشا حديث على الطقس كيفاش باش يكون مع اول نهار من العودة المدرسية, هذا اللي اكدوا المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحال في برنامج احلى صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر, انه حالة الطقس تتسم باعتدال بوجه عام مع امكانية تساقط الامطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وتواجد سحب عابرة ببقية جهات البلاد. وان اوضح الرحال انه الرياح تهب من القطاع الشمالي قوية نسبية قرب السواحل الشرقية, في حين تكون ضعيفة الى معتدلة ببقية المناطق. اما حالة البحر فيكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية الشواطئ. بالنسبة لطقس العودة المدرسية, وين أضاف المسؤول بالمعهد الرصد الجوي أنه الأجواء ستواصل اعتدالها يوم الثلاثاء بالتزامن مع العودة المدرسية, حيث يتوقع أن تكون العوامل الجوية مشابهة لطقس اليوم مع مغادرة الحرارة المرتفعة لمختلف مناطق البلاد. أما بداية من يوم الأربعاء فمن المرتقب تسجيل عودة المؤشرات السحب الرعدية خاصة بالجهات الغربية للبلاد, على أن تزداد هذه المؤشرات وضوحا وتأثيرا خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين. أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة على الموعد مع الدراسة غدا الثلاثاء 15 سبتمبر, مع انطلاق السنة الدراسية 2026-2027 بكافة المؤسسات التربوية والعمومية والخاصة. تتزامن زادة العودة مع استكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية وتنظيم حركة النقل التي أقرتها وزارة التربية. إن شاء الله عودة موفقة للصغيرات, إن شاء الله يا ربي ديما نشوفهم ناجحين و متألقين, وإن شاء الله يكون سنة دراسية موفقة لهم وللجميع. دي مساسر ويحكم استحفظوا على ويحكم استحفظوا على صغيراتكم. طريق السلامة لكم الناس الكل, إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية. كيف كيف زادة مع العودة المدرسية, نعرفوا أنه غدوة إن شاء الله يكون الحركة المرورية أكثر وأكثر, يكون فما اكتظاظ كبير برشا في أوقات الذروة بالأخص الصباح برتين من 7 متاع الصباح وقت تخرج الناس الكل باش يمشيوا سواء يوصلوا صغيراتهم ولا الناس اللي رجعت تخدم. على هذاك انا نقول ديما سيسوا رواحكم استحفظوا على رواحكم, وما ينسوا زادة المرصد الوطني للسلامة المرورية. فما اجراءات كبيرة لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المدارس, وين تتواصل الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 2026-2027 من خلال جملة من الاجراءات الرامية الى تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية, خاصة المدارس الواقعة على الطرقات الرئيسية أو بالمناطق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. في هذا السياق فادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية سمية مسعود بأنه تم عقد جلسات تنسيقية في إطار تنفيذ توصيات وزارة الداخلية بهدف ضمان العودة المدرسية في أفضل ظروف من خلال تعزيز والتنسيق بين مختلف المدخلين واعتماد العمل الاستباقي. وإن أضافت مسعود أنه الاستعدادات لم تقتصر على تأمين يوم العودة المدرسية, بل شملت القيام بمعاينات ميدانية لمحيط المؤسسات التربوية, خاصة المدارس الموجودة على الطرقات الرئيسية أو في مناطق التي تعرف بكثافة مرورية كبيرة. وأضافت أنه هذه المعاينات مكنت من تحديد عدد من النقاط التي تستوجب التدخل, لا سيما بالمؤسسات التي تفتح أبوابها مباشرة على الطريق أو التي لا تتوفر فيها بشكل كافي بعض شروط السلامة على غرار الأرصفة وممرات المترجلين والتشوير الأفقي والعمودي ومخفضات السرعة والإنارة والحواجز الواقية. ان شاء الله تكون غدوة عودة موافقة للجميع, للصغيرات كل المربين, وان شاء الله تكون زيادة كل التوصيات وكل النقاط اللي حكيوا فيها في كل الجلسات يتم التطرق لها, وما نشوفوش حتى مخاطر اليوم تمس بأطفالنا في محيط المؤسسات التربوية. احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة, نمشي وفاصل هنا مواصلين.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. مواصلين معكم في صيف على الموجة، نحكي على الاستعدادات العودة المدرسية، التحذيرات الحقيقة بالنسبة للهلال الأحمر التونسي كما عودونا كيما كل عام، قاعدين يجمعوا في المساعدات بالنسبة للعودة المدرسية، وأيضا زيدا قاعدين يساهموا في فرحة لعدد كبير من الأطفال والتلامذة اللي غدوة إن شاء الله يرجعوا، إن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة لهم. هيت خنشوفوا أهم التحذيرات والاستعدادات بالنسبة الهلال الأحمر التونسي، قاعدين يساهموا في عديد المناسبات، في كل مناسبة إلا ونلقاهم موجودين الكل، وقاعدين يخدموا الحقيقة في خدمة كبيرة برشا. كل التفاصيل التحق بنا عبد السلام الترابلسي رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت. مساء النور، مرحبا عبد السلام.
2: عسلام مراني، تحية ليك وتحية كيف مستمعك في جنة.
1: شكرا ليك عبد السلام. اليوم كي نحكيه على الهلال الأحمر التونسي، ما نتصورش كان تفوتوا اليوم العودة المدرسية، ونعرفوا أنكم ديما موجودين وتكونوا تخدموا في خدمة كبيرة برشا في كل المناسبات، والأكيد فما خدمة قاعدة تتخدم بالنسبة للعودة المدرسية.
2: صحيح، بالنسبة لنا كهلال الأحمر التونسي كجهة بنزرت جميع الرعايات المحلية، برنامج العودة المدرسية نتاعنا بدا نهار 20 أوت. خدمنا حملات تجميع مساعدات العودة المدرسية، زاد خدمنا على يعني في بعض الهيئات على كما نقولوا على مساعدة في تنظيم المدارس هذيك وترصيف نتاع الطوال نتاعها وكل شيء.
1: شفنا في منزل جميل هذه العملية اللي صارت.
2: هذيك في المدرسة الجديدة اللي في كثير تاتشينا في المنزل الجميل صارت وكبار احنا
1: وموحيكم.
2: ثم زاد تصير حملات تحسيسية في السلام المرورية يعني قدام المدارس. التلامذة هذيك. هذا البرنامج ماشيين به. نحن تو في ولاية بنزرت وصلنا 284 كارت عابلة.
1: ما شاء الله.
2: يعني كارت عابلة كاملة كل شيء نتاعها. لسا تم دعمنا من الهيئة الوطنية يعني بزيادة بالكراتب وعرفوا بتبش تاع المكتب زيادة. خدمنا كأولوية يعني على تفريق الليتين. بعد جماعة الكارين الأبيض. وبعد الحالات يعني الضعيفة جماعة الكارين الأصفر.
1: يعني هذو مع عبد السلام بش يتفرقوا في 14 معتمدية ولا عندكم معتمديات معينة؟
2: 14 معتمدية بخين يتفرقوا.
1: وانك وقتش بتنطلقوا في عملية التوزيع؟
2: التوزيع بدأت فيه من نهار السبت بدأت ليهات.
1: باي باي برش
2: تكمل الليلة في الليل تكمل
1: إن شاء الله بقدرة
2: العدد ذاك إن شاء الله وضيته يعني يكون ماشي يعني بدبش ومر واضحة وإن شاء الله بينجحهم وكامل
1: إن شاء الله إن شاء الله. وفما أنه نتصور أنكم مع زيارات اللي قاعدين تقوموا فيها تجموا تلقاوا يعني عدد آخر متاع تلامذة مازالوا يستحقوا.
2: إيه التلامذة يستحقوا موجودة نحن كالرحمة حملتنا متواصلة مش نعرف طول العام. ثم العبال اللي تجيك تفلك بالتلامذة، ثم العبال اللي تعطيك المساعدة العينية يعني الكراتب والبش والكرارس وكل شيء، وثم العبال اللي تاخذ بالتلامذة ونشر. نحن سنخ مشينا في نظام جديد، ثم عبال اللي يحب يعاود بحاجة نحشي نحط، ثم عبال نحطه اون كونتاكت ديريكت بالعائلة يعني نحن نكونوا كالرحمة الجسر بين الإنسان اللي مش يعاون
1: والعائلة اللي تنتفع. بيه برشا هكيك يكون فما نظام يكون فما تنسيق بيناتكم الناس الكل، وعلى الأقل هكا تعرفوا اللي الأمانة وصلت، ويعرفوا زاد الناس اللي راو فما ديما همزة وصل بين الهلال الأحمر التونسي والعائلات وبين حتى الناس اللي قاعدة تتبرع. نخلي لك كلمة الختام عبد السلام.
2: كلمة الختام نحب يعني نشكركم أنتم على الدعم تاعكم الكبير ديما لينا للأحمر في وزارة الكل لجميع الأنشطة نتاعنا والتدخلات نتاعنا. حاب نشكر جميع المتبرعين اللي لقوا ثقتهم فينا في الهلال الأحمر في بلدية بنزرت، والأمانة نتاعهم وصلت وتعطيهم الصحة. ونحب نشكر الولاد والبنات طلع اللحمة في ولاد بنزرة كل جنب ويستعمل وطوكا محمل هذا المدرسين تاعهم ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم خاطر ما بتعرف نحن 80% من المتطوعين بتاعنا يعني يكونوا دي سي تي ديون
1: صحيح صحيح صحيح
2: ودي كارجا اخرى على الارواح وجماعة الفات كارجا وجماعة الليسية ترجع
1: ان شاء الله
2: ربي ينجحهم وربي يفرح الناس الكل
1: امين
2: وان شاء الله ربي بعد الكل
1: امين يا رب. شكرا لك عبد السلام يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل. كما قال عبد السلام ديما الهلال الاحمر يكون حاضر في كل المناسبات الرسميه زيد في العوده المدرسيكم قاعدين تسمعوا كيفاش قاعدين يحضروا قاعدين يخدموا قاعدين زيد حتى الناس اللي قاعده تتبرع لهم والا الناس اللي تحب تتبرع قاعدين يحطوا فيهم اون كونتاكت مع العائلات طوله قاعدين يتبرعوا قاعدين يفرحوا في الصغيرات الكل ان شاء الله ربي يفرحكم الناس الكل ان شاء الله الصغيرات الكل يا ربي يرجعوا غدوه الكل مهم نقصين حتى شيء كاملين متكاملين في أدواتهم في لبستهم وإن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل بالتوفيق والنجاح لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وبرونشي معنا على 90 فيم عن 4.5 نمشي للموزيكا وهنا راجعين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفولاين 57039000.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة، مازلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على المسرح والمهرجان الجهوي لنوادي المسرح. باش ناخذوا التفاصيل الدورة 36، وباش نحكيوا زيادة على تكريم قامة من قامات الإعلام والثقافة والمسرح. نحكيه على ابن بطوطة الثقافة، عميد الصحفيين عمل هادي البكوري، اللي يواكب كل دورات المسرح، مهرجان النوادي المسرح الجهوي بولاية بنزرت. كي نحكيه على المهرجان هذا نحكيه على الدورة 36 سنة، على مدى 36 سنة عمل هادي يتابع يواكب كيف كيف زادا. هو خدم برشا في المسرح، خدم برشا في المسرح، عنده ذكرى كبيرة حول المسرح بولاية بنزرت والمسرح التونسي، عاش برشا محطات ثقافية مهمة وهامة جدا. على ذلك أنا سعيدة جدا بالتكريم هذايا اللي ناله عمل هيدي البكوري. وأيضا زادا خلينا باش نحكيه على المسرح، خاطر نعرف أنا المحبة الكبيرة العمل هيدي بالمسرح والغرام الكبير بالمسرح وأيضا بالثقافة. يلتحق بنا عبر الهاتف عميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة عمل هادي البكوري. مساء النور، مرحبا.
2: أهلا سهلا رانيا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. شكرا ليك على كلمتك الحلوة برشا، ونعرف كنت من أعماقك،
1: من أعماق أعماقي عمل هادي، تعرفني
2: الاحترام ونفس التشجيع والدعم. فعلا احنا ختمت فعاليات المهرجان الجهوي لنادي المسرح بدون ثقافه وبدون شباب ومؤسسه الجمعيه بولايه بنزرت. يوم امس انطلقت هي من يوم 11 الى يوم 13، كانت متواصله بدار الثقافه مثل عبد الرحمن تحت شعار المسرح حياه وعاش وتضايق على الاحلام. الاجواء كانت حلوه برشا، كانت اجواء طيبه، اجواء منعشه، عاشوا فيها الفرحه شبابنا وابنائنا ومحبي المسرح وافراد النوادي اللي يشاركوا واللي جاينا من العديد والعديد من المعتمدين اللي هما ودور الثقافه اللي موجوده، وكذلك دور الشباب ايضا كانوا موجودين وساهموا في العمل هذايا. التظاهره هذه هي تم تحت اشراف من منظومه جهويه ثقافيه بالطبيعه وبدعم وزارتكم الثقافيه والاداره العامه للعمل الثقافي، وكانت فعلا يا رانيا صدقيني كانت ناجحه فنيا حضوريا تنظيميا، كانت ناجحه. واللي من اكثر من 8 ساعات رانيا، اكثر من 8 ساعات مسرح فوق الركح، معناها على اختلاف الانواع المسرحيه. ثم كذلك عدد هام من الشباب اللي موجود وما يقارب 15 دار ثقافه او 15 عمل مسرحي شاركوا في الفعاليات هذه اللي تواصلت على امتداد 3 أيام كامله. وكانت معناها عروض احنا في اطار معناها دعم، يعني هناك هي ما تعرف كل المهرجان فيه جمع فيه نوادي باش هما يمشيوا يلفوا ولاية بنزرت. إن شاء الله باش يكون هذا يوم 3 و4 منها في الشهر القادم أكتوبر في مدينة الكاف، أي في مدينة المسرح، هما 5 أعمال. لكن احنا لو تسمع في إطار دعم وتشجيع حتى النوادي، لأنه أنا أثناء هناك تنوع وجهات اللي ربما شركت قبل كانت موجودة. أنا تسمع أي نقول هناك عرض مغامرات في عالم المكتبة دار ثقافة بوجه مزرعة عبد الرحمن، عرض البحث عن الشمس دار ثقافة ماتر وجدت في الموسم الثاني، عرض غروب شجرة دار ثقافة غزالة هذا مزيد أيضا حاجات باية. كان هنا دار الشباب الرومين في مزرعة عبد الرحمن، عرض بس مباشرة دار الشباب 15 أكتوبر زاد أيضا للأعمال الجماعية للشباب والكهول، نلقاو عرض الغنجة دار الشباب الرومين مزرعة عبد الرحمن، عرض تورينا فن دار الشباب 5 أكتوبر، دار ثقافة ابن رشد أيضا لها عروض، عرض لا دوريا وكذلك معنا أعمال أخرى لعمل الجماعي زي بقول المراكب الثقافي الشيخ دريس كان موجود بعمل فالنتينو وأيضا القوزدة أيضا بزينة موجودة دار ثقافة مجد مجرى بأعمال عرض قفص الذكريات هذه العروض الفردية أو الأداء الفردي عرض ملك مليون تاج دار ثقافة بوطينة بسجنان دار شباب زيد الرومين بمجرى بأعمال عرض عيتب المرآة وعرض برزق لدار السادات في اكتوبر واختم ربما عرض حلمة دار ثقافة حسيبة رجدي ببزينة وكذلك بزينة قدمت إذا المسابقة لعمل جماعي سبيل عرض رغبة دار ثقافة حسيبة رجدي شوفي يا رانيا الإيجابي هو التنوع والعديد من المعتمدين أو الدور الثقافة والنوادي هذا شيء إيجابي برشا احنا بيدنا نتمنوه وشكرا للمشرفين على الدورة هذه على التطار هذه بكل الأطراف من بوبية جهوية كل من مثلها بدار ثقافة وممثليها وحتى العمل والناس اللي حضروا والجمهور وكانت كما قلت ناجحة فعلا وأمر الآن إلى هناك كانت هناك لجنة تحكيم من أساتذة مختصين نذكرهم السيد فتحي الذهبي رئيس لجنة التحكيم السيد محمد الكرموت عضو لجنة التحكيم السيدة سارة سبوعي عضو لجنة التحكيم أيضا وهم اللي كانوا قيموا الأعمال هذه وتابعوها وكانوا لكن ما بتعرف يجب ثم أعمال ترشح لتمثيل ولاية وزارة كما قلت لك المعرجين الإقليمي والأعمال هذه احنا بنذكرها ولأنها هي تحصلت تكون تمثلنا الأعمال هذه ترشح حتى وزارة لتمثيل ولاية وزارة المعرجين الإقليمي لنواب المسرح الذي سينتظم في الإكتاب في الأعمال الجماعية للشباب الكل المؤسسة اللي ترشحت نلقاو المركب الثقافي الداخلي الشيخ دريس ببزارة بعرض بعنوان العمل فالنتينو هذوما المرتبة الأولى تحصلوا عليها وهما باش يمثلوا ولاية بنزرة المعرجي الإقليمي في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال نلقاو دار ثقافة ابن وجد مازن عبد الرحمن مغامرات في عالم المكتبة المرتبة الأولى نلقاو زاد أيضا مسابقة مسرح العراق دار ثقافة تدعم كرامية ابن رشد بمزرعة عبد الرحمن
1: باهي بس
2: على مزرعة عبد الرحمن تبقى موجودة ما شاء الله
1: فيها ليه ما شاء الله ما شاء الله عليهم هم مزرعة عبد الرحمن ما شاء الله
2: خيرات لكن زادة هذو مية رو ثمرة تواصل 6 سنوات من العمل وكان خونا وصديقنا وزميلنا قاد اللي أعطاهم الانطلاقة ونلقاو بعد مسابقة الأداء الفردي دار الشباب ضد الرومين تحية لهم زادة أيضا
1: مزرعة عبد الرحمن
2: بعتاب مرآة حصلوا على المرتبة الأولى وهم ترسلهم شو ثم نختموا بسبق الفضاءات البديلة لدار الشباب ضد الرومين أيضا بمزرعة عبد الرحمن الغنجة حصلوا على المرتبة الأولى ما شاء الله اكتشفنا مواهب كبيرة رانيا ثم زاد مبدعين صغيرات ما شاء الله عليهم احنا نشجعوهم وندعموهم ونساندوهم وكان في انا كانت لي ربما مداخلة كنت بودكاست كضيف للمهرجان كنت حليت مادة صوتية واستعدت المحطات
1: بين الماضي والحاضر الحقيقة حاجة مهمة ولفتة كريمة بها برشا انه اليوم نسترجع الذاكرة وخلي اليوم نعرف شنو اللي صار على مدى 36 سنة في المهرجان هذا
2: المستقبل ونبنوا وانا كنت تحكيت واخر كلمة وجهة لأبناء اللي نحبهم برشا واللي دعمتهم وهم يعترفوا بهذا
1: أي
2: انا دعمت كل النوادي وحضرت معاهم رانيا وحضرت مراسج
1: جمال زيدا فيهم برشا اللي كانوا ضيوفنا كانت تتفكر
2: كانوا ضيوفنا فعلا يعطيك الصحة وكنا صدقناهم ودعمناهم في برنامجنا فوراب في إذاعة أكسجين اللي هي تدعم الثقافة وتشجع الثقافة وإن شاء الله الانطلاقة هذه وأنا طلبت من السيد المندوب في فوزي بن جيرات قلت له ماذا بينا احنا خليهم يكملوا هم المشاركة تاعهم من بعد لازم نعملوا جلسة تقييمية ونشوفوا شنو اللي مشى وكنت وجهت دعوة أيضا للسيدة المندوبة للطالبية على أساس وأنه هناك رانيا أستاذة متطوعين يحبوا يأثروا النوادي اللي موجودة نوادي المسرح خاصة في دور الثقافة يلزم ترخيص من المؤسسة اللي هما المندوبية التربية إن شاء الله تستجيب لنا السيدة هدى تقير وكذلك سي محمد علي كرموس وعدني بذلك كنت كما قلت جو التكريمات زاد أيضا تم التكريم إضافة إلى الشخص المتواضع اللي أنا معناها اولا مسرحي واعلامي وعشت كل الثورات وكنت شجعت ودعمت ايضا كان تم تكريم الممثله القديره اللي هي تنتمي الى الى جمعيه مسرح الشمال وهي زوجة المرحوم والاستاذ المسرحي محمد الهادي المغيثي اللي هي المراه الوحيده اللي عاشت على امتداد 36 سنه كامله وهي موجوده في الفرقه. وانت تعرف كانت معناها قبل المراه وقت اللي في السبعينات الثمانينات كانت معناها صعوبه باش تمثل وتتواصل. هي برافو لها وتم تكريمها وهذا شيء احنا نشجعوا زي الناس كل الناس اللي خدمت والناس اللي دعمت وشجعت المسرح لانه بنزرتها الوليده يا رانيا بنزرت تاريخ مجيد المسرح حتى في كل المدن في بنزرت في مدينه برقيبه في ماطر في راس الجبل معناها المسرح موجود واحنا الهدف من هذا ونزلتنا هذوكم نبعثوهم على كل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واحنا انت ديما تقولها وانا نقولها يا رانيا في برنامجنا وقولوا هزوا وليداتكم لدور الثقافة هزوهم يشاركوا في النوادي راهو كي نهزوهم من النوادي يبعثوا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على كل البرمجة كانت متنوعة على امتداد ثلاث ايام المسابقات كانت حلوة برشا حضور الاولياء زاد شد الانتباهي حضور كل المديرين ايضا المربين الجمهور وجهوا تحية ايضا لانه الجمهور بنزل عبد الرحمن هو جمهور يحب المسرح وله تاريخ وباع وذراع وبنقول منزل عبد الرحمن علي ان اذكر محمد امين الزواوي الاستاذ ابراهيم مستوره سي محمود الصحيح معناها اسماء كبيره في الاسماء هذه سي محمود زاد ايضا سي محمود زاد ايضا اللي يبدا هو مدير المعهد وهو دكتور دكتورنا محمود واحنا نشكرهم ونقول لهم برافو وشكرا ايضا لكل افراد المندوبية الجهوية للثقافة اللي قاموا بمجهود كبير يذكر فيشكر واحنا ان شاء الله نرجع يا رانيا برامجنا يرجع ان شاء الله ونسبوا الناس ونسجعهم وندعموا ونعرف ديما انت ايضا اصبحتي من محبي المسرح رانيا
3: ياسوغ بيغير من محبي الثقافة والمسرح وكل هو راو هو راو للأمانة عمل هادي أنا اللي نقوله على قد ما أنت موجود أنا نتعلم منك تعلمت منك برشا حاجات في الثقافة راو فما حاجات أنا حبيتهم أكثر راو من خلالك أنت ومن خلال برشا ناس أخرين اللي حببوني في جوانب مهمة في الثقافة اللي خلاني كنت وما زلت نتابع ونواكب ونحس روحي أني مازلت نتعلم منك عمل هادي خاطر أنت بالنسبة ليا مش أستاذ أنت موسوعة كاملة متاع الثقافة على ذلك أنا الحقيقة نحييك على الخدمة الكبيرة نحييك على المعلومات القيمة اللي قاعد تعطي فيها نحييك انك ما تبخلش على اي واحد يكلمك يقولك عمل هادي راو عندك الحاجة نستحقك الحاجة وإلا راوك الموضوع الفلاني ذاك شنو صار فيه تعطي المعطيات بقلب صافي ووافي وبكل محبة زايدة وتزيد تقعد تتبع وتعاون وكذا الحقيقة انا نحييك تحية كبيرة وقد ما نقول الحقيقة ما نوفيكش عمل هادي الكلام اللي نقوله خطر انت من بين الناس اللي يمن بالثقافة ويمن بالمسرح وعندك ذكريات جميلة وذاكرة كبيرة في المسرح بين تقريبا أكثر من 36 سنة سواء في متابعة ومواكبة للتظاهرات الثقافية وإلا أيضا زيدا كخدمة كالعمل اللي قمت به في المسرح وكاتك صحة عمل هادي ربي فضلك ربي طول في عمرك إن شاء الله ديما نشوفك هكا في أعلى المراتب يا ربي
2: أنا والله بشكل كريم يا رانيا برافو ليك يعطيك الصحة أنا شهادة أعتز بها وأثمن لأنك أنت من الناس القلائل اللي يعترفوا بالجميل واللي يقولوا الكلمة الطيبة واللي يساندوا كل من يخدم ويعمل هذا راهو من شيم الكبار راهو أنا قلتها للصغيرات وختمت بها وقلت لهم حتى في تدخلي في المداخلة نتاعي في البودكاست قلت لهم أنا شجعكم وندعمكم لكن أرجوكم حطوا ساقيكم في الأرض حطوا ساقيكم في الأرض راهو الغرور ما عندهم يوصل محليك يا رانيا قدكش معناه قدكش متواضعة قدكش تعترفي بالجميل هذه معناها أنا شو نقول أنا قد ما نقول فيك وشوية لأنك أنت بيدك زادة تشجع والدعم وتساند وتحضر وأنت بنت الميدان وأنا هك تشوف مفماش نشاط موجود في تجنين في جميع قال المهرجانات تعطي رانيا زورتها الكل سجنان أمرة أغزيلة ماطر براس الجبل العالية الكل مشيت لهم وحضرت لهم وشجعتهم ودعمتهم هذا اللي نحبوه نحبوا العمل الميداني وإذاعة أكسجين هي إذاعة القرب وعلمتنا كيفاش لازمنا نكونوا على الميدان وننقلوا بصدق وكله لازم يتقال يا رانيا. ضربوا ليك يعطيك الصحة يا رانيا.
3: عايش من غير مزية عمل هيدي انت ربي فضلك وان شاء الله ربي يعطيك طول العمر يا ربي وديما نشوفك
2: كحاجة وتحية بربي من خلالك للسيدة ألفة. السيدة ألفة اللي هي الدعم زيادة والتالي وتقول كلمة الخير لازم نوجه لها تحية زيادة. السيدة رئيس التحرير ألفة اللي هي قاعدة تقول وكل حاجة نعملها إلا وتثمنها وتساندها وتدعمها. يعطيكم الصحة وبشكرين.
3: شكرا شكرا ليك عمل هيدي يعطيك ألف صحة على كل هذه التفاصيل. تحية ليك تحية لكل المثقفين والمبدعين وأيضا لعشاق المسرح. هذه هي كانت الأجواء في المهرجان الجاوي في الدورة متاعو 36 لنوادي المسرح. بالتوفيق لصغيرات الكل إن شاء الله ربي ديما نشوفوه ما كان ناجحين ومتألقين. احنا نمشي وفاصل موزيكا وهنا راجعين.
4: صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوكوانيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة مازلنا موصلين معكم في صيف على الموجة باش نحكيو على نجاحات أمنية بمنطقة الأمن الوطني برأس جبل. نحكيو على فرقة الشرطة العدلية اللي تمكنت في نهاية الأسبوع من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية تنشط بين معتمدية رأس جبل والعالية غار الملح رفراف وأيضا زيدا أحد المعتمديات الأخرى بولاية بنزرت. لذلك نحكيو على العصابة هذه المختصة في سرقة الدراجات النارية قامت بعدد كبير من السرقات بمختلف المناطق اللي ذكرتهم وين تمكنوا من إلقاء القبض بيانسوغ بعد جملة من التحريات الميدانية وبنصب كمين محكم تمكنوا من إلقاء القبض على فتاتين وشاب تراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة نفذوا سلسلة من السرقات فيما يتعلق بالدراجات النارية. بعد ما يتم عملية السرقة يتم تفكيك الدراجات النارية ثم تفريد فيها وبيعها لاقتناء عدد من كميات من المخدرات بمختلف أنواعها. تمكنوا في وقت وجيز من إلقاء القبض عليهم وأيضا زيادة من استرجاع 5 دراجات نارية وإرجاعهم لأصحابهم في عملية تعتبر عملية استباقية وناجحة في رأس جبل. على خاطر اليوم نعرفوا أنه في المدة الأخيرة فما برشا ناس تقدموا بشكاوي وأنهم تعرضوا لسرقة دراجتهم النارية لكن بفضل فطنة الوحدات الأمنية وفرقة الشرطة العدلية برأس جبل تمكنوا من إلقاء القبض عليهم وفي انتظار أنه يتم إحالتهم على أنظار العدالة وإيداع الرأي في شأنهم. كيف زيادة شفنا في نهاية الأسبوع وشهدنا وتابعنا الحقيقة فما عمليات أمنية كبيرة برشا فيما يتعلق بالقبض على عدد من وحجز عدد كبير من المخدرات اللي كانت في طريق السيارة في نهاية الأسبوع وشفنا الفرقة المركزية قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وإطاحة بعدد هام من المروجي المخدرات. والحقيقة لهنا كي نحكيو على يعني العمليات هذوما راهم مهمين برشا انه اليوم تكون فما فطنة كبيرة ويكون فما انه تفكيك للشبكات هذه واحنا مع يعني موعد مع العودة المدرسية نعرفوا انه تقريبا فترة ذي تكون فما حركة كبيرة على للي شيء وأنهم بعد نقاوذ الكل موجود في المعاهد وإلا في محيط المدارس. كيف زادت تمكنت الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني بعد القيام بعمل استعلامي وميداني مكثف من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وتم ضبط 8 أشخاص وحجز كمية من مخدرات الكوكايين و27 صفيحة مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27,000 دينار ووسائل نقل تمثلت في سائر فاخرة ودرجات نارية استعملت في عمليات الترويج. إن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا إن شاء الله ربي يلطف بهم الناس الكل مذبينا حتى زاد الأولياء ديما تكون عندهم نسيون تأنهم يتفقدوا صغارهم يشوفوا شنو اللي عندهم شكون يتبعوا مع شكون قاعدين يقابلوا زيدا وما فيها بيزيدا نشوفوهم ونتبعوهم على خاطر راو اليوم قاعدين نشوفوا في حاجات خايبة برشا. على ذيك ما نحبوش صغيراتنا تيحوا في الإفة هذية متاع المخدرات. الإفة هذية قوية برشا وتضر صغيرات الكل. إن شاء الله ربي يحميهم إن شاء الله ربي يستر صغيراتنا الكل. ما فيها بيس راو اليوم تكون درجة الوعي ودرجة اليقظة من عند الأولياء بالنسبة للمخاطر على خاطر نعرف راو اليوم مخاطر المخدرات راي كبيرة برشا. كيف زاد في طريق سيارة تونس بنزرت حجز كمية هامة من صفائح القنب الهندي ومتمكن الدورية تابعة لمركز الحرس المرور بمحطة الاستخلاص بسيدي ثابت تابعة لمصلحة المرور بطريق سيارة 4A البارح يعني في الويكاند سبت والحد من حجز كمية هامة من صفائح القنب
الجانب الهندي كانت مختبئة بإحكام داخل سيارة متجهة من تونس نحو ولاية بنزرت. جاءت العملية هذه وتم على أثرها إيقاف السيارة وإخضاعها للتفتيش. عثرت الوحدة الأمنية على كمية هامة من صفائح القنب الهندي واشتبه في أنها كانت متجهة للترويج بولاية بنزرت. أثناء عملية التفتيش تمكن سائق السيارة من الفرار، فيما تواصل الأبحاث الأمنية لتحديد مكانه وإيقافه إلى جانب الكشف عن بقية الأطراف المحتملة أو المتورطة في القضية هذه. قد تم الإعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر في الغرض مع أدراج المعنيين بالتفتيش في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. عملية كبيرة برشة صارت في الويكان، شاء الله ربي يحمي الجميع، شاء الله ربي يحمي صغيراتنا من آفة المخدرات. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا ورفقتونا في صيف على الموجة لليون. تحية كبيرة كم فريق لرفقني، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة لعزيز وإلياس في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح وريحة في التنسيق واستقبل تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 820 280.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجابة حذينا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة

0: متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت مني نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، الفولاين 28 820 280.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
10: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة

0: التجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: ألو
0: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
1: اما منين نبدا؟
0: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249، وإلا 21-443-055.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه وليت تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 57 039 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي وإبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: تقسيم المعلومات كالمون.

0: لا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
1: راديو أكسجين FM.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم أحجام الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملافيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 28 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حبت تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
4: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

Proper, let them know that, watch out. Love, love, on the case now.